0: Tammana.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: في لنا هج هواهنا تجتمع الخبرة مع الشغف، ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي، ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي. شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بصمتها للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله الكريم أحمد المعروف بتيرات. مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي، وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيراب، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في جانب هنا الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا نرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين هنا راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا شيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: بثانوية الملك فيصل، وكان بشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت داك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشفوا مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني من الكلام ده كله أنت شلت الباسكيت بول أفضل لك من الفوتبول يعني.
5: أبدا، الفوتبول كان أفضل لي من الباسكيت. الباسكيت ده هو عبارة عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيران أنا باسكيت بول.
4: نعم.
5: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا إيكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق خانة ثانوية فيصل ايضا انا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فتره من الفترات الاستاذ محمد نور علي خريج انا مسرح جوي مصر، وجا لقانا في ثانويه فيصل، جا شافانا وبقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والإخراج.
4: يا سلام. أستاذ تيراب، صراحة الدراما هي ليست وسيلة للترفيه، بل هي لغة قادرة على نقل رسائل المجتمع وهمومه وتطلعاته. برأيك شنو الدور الممكن أن تؤديه الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء من القبيل.
4: وده شيء خطير.
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
4: جميل.
5: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشيف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه، أعتقد إنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في إنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع الجادي ده ممكن تلائم. تلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبيصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
4: أيوة بطريقة فنية.
5: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبلها. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
4: لا فيلم.
5: كلام بسيط. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل ممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسوي فيه.
4: لا فعلاً.
5: فالناس الآن بتأثروا بالأعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بإنه يا أخي الوزارات المختصة خلي تنطلي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي يوديها بشكل صحيح.
4: يعني الرجل المناسب في المكان المناسب.
5: المناسب في المكان المناسب.
3: المناسب.
4: هذا صحيح.
3: يعني. أستاذ ديراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
5: طيب أنا طبعاً قريت مسرح. مخريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم التكنولوجية. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية. تبع ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
4: مجموعة من العلوم.
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة. في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة. وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع. له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء. ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل. ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مطرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا
4: مهمة.
5: لأن أنت صاحب الرؤية.
4: أيوة.
5: وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل وياته طريقة. حتى المفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله. لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة تلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله. وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين. ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا مخرج. إنه منتج ولا مخرج.
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان درس الدراما قابل للكل
5: بالضبط
4: يعني
5: كده
4: بالذات في مجال الإعلام يعني.
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل لآخر الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل. بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني. فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده ياهو على الشخص ككلمات أنت قدرتها جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
4: أيوة. إذن علم النفس هو بدرسه ده في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس يعطي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في أنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
4: يا سلام.
5: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي
4: نعم.
5: لابد من أنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لابد يكون بيداغوب.
3: يا سلام.
5: ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصله بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب انه يضبط الصف يقدر يؤدي الماده بشكل من الاشكال ده بيحتاج لانه يا اخي يقري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
4: والله صراحه صح يعني انا بفهم من الكلام ده انه يعني دراسه الدراما هي من انبل العلوم يعني
5: ممكن
4: تطبيق تتخصص فيها. طيب استاذ عبد الله عبد الكريم احمد شنو ابرز الصعوبات اللي ممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصه في جد؟
5: طبعا هناك صعوبات ذاتيه وموضوعيه. الصعوبات الذاتيه تتمثل في انه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع. عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير رفسهم بكيف كيف بيتكلموا كلام اي كلام بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش. دي مشكلة معضلة كبرى. واحد
4: بيعكس
5: انعكاس سلبي. سلبي بينما انه الزول الفنان ده هو انسان مسؤول مجتمعي,
4: مفروض يكون نموذج,
5: يكون نموذج,
4: يكون هو نظيف, مفروض يكون حلاقة, حلاقة
5: كلامه يكون معقول,
4: نفسه يكون محترم,
3: يفرق شخصية يعني.
5: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح او السينما وشخصيته العادية يعني. ده واحد. الحاجة الثانية, المجتمع عنده رأي في الفنون. المجتمع دي من العقبات الكبرى, ان المجتمع عنده مشكلة في الفنون. بعض المجتمعات في تشاد عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني. سواء كان بغنوا ولا
3: كمسوا يعني كده كده كده. معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة, ما بتقبل انه واحد يتقصص في جانب السينما او السينما او الدراما
5: يعني. لان المجتمع عنده رأي في الفنون, وما في زول انت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولا يمشي يجري المجال ده. الشيء الآخر بيكون يا أخي ما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة.
4: يا سلام.
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي. هسي الناس ما سووا داري. داري ده هدفه كان نبيل. لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري. وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون يعني شوف ان احنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69. ان احنا حتى الان شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله كوجداننا يبقى سوا, ما لا قاعدين نسمعه للاغاني السودانية اكتر من اي شيء اخر. ما لا اغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزيه هي بشكل صحيح. ما لا ان احنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه. ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني. يعني رغم انه التراث هو الخام اللي هسه موجود ده. اي قبيله عندها ايقاعها, عندها ريتم حقها, عندها فنون, عندها كده. كل غرب افريقيا ده قدروا يفالوريزي, قدروا يدرسوا الفنون. انينا حتى الان ما في ولا حصه واحده عن فنون فيها. حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش. حصه الرسم القاعدين يسووا اول في المدارس بقى ما فيش.
4: وهذه مهمه يعني.
5: كيف يا اخي؟ هسه تمشي الطلاب على الانيفرستي واحد ما تقدر تقرا كتاب لان ما كاليغراف. زمن اساتذه كاليغراف, اساتذه عندهم خطوط جميلة, بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ. وطالما إنه ما في أستاذ, الأستاذ بكتب ليك من فوق لتحت, بكتب ليك الحرف الواحد قدر الكورو. أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بسيبك إلا. الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنتيل السيادة وتدعم, يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي إحنا محتاجين لأعمال درامية, مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده, يطوروا الغنى التشادي, يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا, وتراقب الموضوع ده, تشوف القروش دي ودوها والنتيجة شنو, يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام. يعني معلش مع احترامي شديد, بنلبس كابتاني, نلبس بنطلون شميس, نلبس بيسي حاجات زي دي, طواقين الأول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم, ده كله هسه بقى أجي أجي, فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحة.
4: لا صحيح فعلا,
5: ولا ما كده, والاعتزاز بس بقى في القبيلة.
3: عندنا تراث سمح كان أجدادنا وأبحاتنا الناس السابقون قاعد, لكن بس اندثر. فكيف نحيئه لتراث وما نقلد اللي ترن الببدا يوميا قاعي
5: بدون رؤية؟ طبعا أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته, يلبس كده, طريقة كلامه تكون كده, احترامه للناس يكون كده, مفاهيمه تكون بهذا الشكل. من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده, من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني, من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي, أنا ما قبلت كده. يلبس, يكون في رؤية, يكون في خطط, يكون في أهداف, يكون في ميزانية, يكون في متابع, يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقه.
3: الوطن ده يحبب مواطن, يحب الوطن, وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: بالضبط,
3: أنا وطني تشاد.
5: بعدين يعني أنا مع بين قوسين, هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
4: هذه الإشكالية.
5: وين قاعد؟
4: هذه الإشكالية.
5: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد ده كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده. أن إحنا إمن ناسيونال فقط, كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشوف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير.
4: وبتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله يغفر له ويرحمه بالجنة. فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله تربوية, غنى للمرأة التشادية, غنى للوطن, غنى لكده, وغنى حتى تنبأ بنفسه إنه يمشي ويموت برا ويجيب خبره بالبوسطة في غناه. يعني
3: أساس تراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب. ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول هنا مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن.

0: نشأت هنا.
1: نعم.
0: ولا ما كده؟
1: نعم.
0: ما عندي وطن آخر غير كذا.
2: نعم.
0: أنا هنا وكي جمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك.
1: يا سلام.
0: ما في أبو لي لادم بقول له أنت ناس دول أنقري منهم لأن ناس دول مش إلا مش إلا. ولا ما كده؟
2: نعم.
0: الجيل الحسا قد تشوفه ده في سنتنا حسا دي بس. الجيل كان قالوا ده ما حسا الشباب الناشئين ده. يقعد في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى أنا تعليم أنا جيل حقنا المتعلم. هل تفتكر إنه يا أخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
2: لا.
0: محتاجين لا. أن إحنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
1: صراحة الحديث معك في شيء تراب وأن إحنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف أنت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
0: والله يا أخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين أو ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء.
1: نعم.
0: من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما ده أسس مؤسسة كاملة سمعت ما كلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر.
1: نعم.
0: في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة.
1: نعم.
0: بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا الجهد. فالجهد الخاص ده زي ما بقول الإنسان الجواد الواحد ما عنده
1: ما بيقيم
0: عجاز
1: والإيد الواحدة ما بتصفي
0: والإيد الواحدة ما بتصفي.
1: نعم.
0: الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول.
1: نعم.
0: إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون والفنون دي مفروض تبقى شنو تخدم البلد في مجال التنمية شنو حقيقة الفنانين دي الحياة أبو كتير.
1: يا سلام.
0: آي. وقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة.
1: نعم.
0: خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لقدام. كل عمل إذا كان ما عنده علم.
1: نعم.
0: ما يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم
1: يقول
0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم,
2: بالعلم.
0: ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم,
1: بالعلم.
0: ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
1: الله أكبر.
0: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه
1: هذا
0: يبقى
1: صحيح.
0: الناس قاعدين يداقوش وساكت وبيجوا مش للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكة يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا قبلية بالمناسبة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
0: آمين إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ تيراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات القاعدة تواجه هذا القطاع.
1: فعلا حجي هوا وأن احنا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
0: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل ولكم الاثنين عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
2: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
1: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجة هو حبيب عمر
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

الرجال يا ظلم الدل خليل مجال على رمضان صالح كاك الدوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني والدل وانا لباك كاك ممي ممي والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكي التوم

قبل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجرد من مطهور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر اشياء ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلنا للقبشه الرب صلى ربنا المولى.

تشاديين وتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: سيرو سمعت رارجات في كل مكان الساعة 8:18 دقيقة. نعتذر للخلل الفني. نشرة الأخبار الدارجية بقدمها لنا الزميل جمال عبد الناصر شيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو الجد أين ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. أنا اليوم فجر يوم الأحد 28/2026، والنشرة تبدأ طوالي بالتفاصيل. الخدمة انت الملمه عن الرؤساء عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدول افريقيا سنترال كان كملت امس في العاصمة نجمينا في خلالها كمان سو اتحاد عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية عن دول افريقيا سنترال برئاسة عن الدكتور احمد بدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي نجاتا. الزميل عبد الله هارون ادم والتفاصيل.
2: في مدة هنا يومين من المشاورات، الوفود المشاركين قدروا ناخشوا في كيف يقووا التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية ليواجهوا فوق التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية القادين يواجهوا في دول هنا المنطقة. بدأت فعاليات اختتام هنا الاجتماع بمديان في الميثاق اللي كان أسس فوق مؤتمر هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، واختاروا العاصمة انجمينا تبقى مقرها الدائم، وأيضا اعتمدوا عدد كثير من الوثائق والتقارير الاستراتيجية اللي بتخص التنمية الاقتصادية والتحول البيئي في المنطقة. وفي الاجتماع ده تم انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي دكتور أحمد أمبدو محمد رئيسا للمؤتمر، وأيضا اختاروا السيد كليمان دي بوتي من جمهورية إفريقيا الوسطى أمين دائم للمؤتمر لمدة 3 سنوات. في كلمتين اختتام الاجتماع دكتور أحمد أمبدو محمد أكد بكون أسسان هنا المؤتمر ده يبقى مرحلة جديدة في مسار هنا التكامل الإقليمي، وبوصف الإرادة المشتركة لدول هنا المنطقة في وحدان الجهود وقوان التشاور والتعاون ليواجهوا فوق الحنبولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المشتركة. أحمد أمبدو زاد في كلامه وشدد في أهمية هنا الخدمة الجماعي لأشان يحققوا التنمية المستدامة ليخدموا فوق شعوب هنا الدول وسط إفريقيا.
1: ريبورتاج سواد زميل هارون ادم محمد عبد الله هارون ادم محمد. وبعد ما شاركوا في ملمة انت رؤساء المجالس الاقتصاديه والاجتماعيه الدول افريقيا سنترال، الوفود المجالس الاقليميه كان لقت مقابله من رئيس الجمعيه الوطنيه نجات علي كولوتو جايمي. الزوار نور الفايق والتفاصيل.
3: بعد ما كملوا خدمتهم هنت المجالس الاجتماعية والاقتصادية لدول وسط إفريقيا، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أمبدو محمد ومعايا الوفود المشاركة قابلاهم رئيسنا الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي. وخلال المقابلة دي شكراهم كثير وكلم معاهم بالعمل التقيل والمميز القاموا بيا رؤساءنا المجالس الاقتصادية الاجتماعية في تعزيز وقوان التعاون بين دول وسط إفريقيا اللي بتجيب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وكلموا معايا في كثير من المواضيع اللي بتتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات المرقت من أعمال هنا الخدمة. هنتم نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجابون جيفيري فومبولا قال هم مجوا أولا كي يقدموا تهياتهم لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو شايمي ويخبروا بالأعمال القادمة موبية واللي بتتمثل في توجيهنا البرلمانات ولرؤساء الدول عشان يساعدوهم يشولوا قرارات وإجراءات جيدة لمصلحة هنت الشعوب ويقطوا ويكونوا برامج تنموية بتشمل جميع القطاعات. وكذلك خبروا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي بكونوا اخترنا للدكتور أحمد أمبدو محمد رئيس هنا الشبكة اللي أسسناها دي في خلال الخدمات. ونذكر بيكون الوفود المشاركين في الأعمال جو من دول عن الكاميرون، الجابون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى مشاركين من دولة تشاد.
1: أزور النور الفائق سؤال لنا الريبورتاج. المنظمة انت الأمم المتحدة بالتعاون مع الوساطة انت الجمهورية نجات كان نظمه أمس يوم مفتوح ده بخصوص المصالحة والعافية والسلام. المناسبة كان بقت بحضور الأمين العام للوساطة انت الجمهورية وممثل المنظمة انت الأمم المتحدة مكتب جاد وكثير من الناس الاندوم الحم بخصوص العافية والسلام والموجود سوا وخاصة كمان المصالحة والسلام. وزيرنا البنية التحتية وفكينا العزلة وأدليلنا الشواري أمير إدريس كردة معايا المدراء الفنيين الوزارة كان قاموا بزيارة للدرب أمبين قاسي دربالي دربالي ماسينيا وده عشان يشوفوا الحالة كيف ماشي والخدمة بسرط لوين. بعد ما خلص زار الشواري الوزير كان نكلم للصحافة خلينا نسمعه.
4: سوينا بزيت في ترانسنتينين ده أول بدينا بترانسحنا قاسي جوسكا 54 ده مشروع قديم الشركة قدمت كمل وسو ريسبشن بروفيزوار بارسيال مناطق التسليم كي سو تقريبا 10 سنة خدام ده 6 سنة كده سونا اتيت شفنا أول بداية كإن مشاكل حتى كمان تركيز كمل كله مشروع ما كمل عديل درب ده ما سوا عديل ده قبلنا ورنا يسي شركة بقرسك ده البرامير لو جوسكا يمشي 54 كيلو ده ده ده مشروع من دربالي حتى يمشي في ماسانيا ماشي هكا كويس عجبنا هدمة ده وشكرنا للشركة ويتابع نفس النظام وده أول بداية أنا دربالي التمرك تمشي قدام 20 كيلو ده بقان واجين صبو بقان واجين لساقة يصبو ده عجبنا هدمة نام ومن 20 كيلو ليه ماسانيا داخل ده كله من ده مشاكل قدروها سماء ليك لكن الناس اللي يمرقوا من ماسانيا يدخلوا في دربالي ده عندهم صوبات ده ورنا شركة يمشي بماسانيا أي بقان النجار ولا أي يسوي مشاكل للناس ده يعدلها.
1: أمير إدريس كردة الوزير البنية التحتية وفكين أن الأزلة وأدلين الشواري سميتو في ميكروفون أنا راديو تشاد كان مدلية الزميل مصطفى بشارة محمد. نتابع لكم دائما من أشتر أخبار من راديو تشاد. في المركز الوطني عن البهوز والتنمية كان به مؤتمر نقاش بخصوص النوع التقلة البابون القاعدين يشوا في جبالنا إندي الغربية وألاختها بتراثنا مصر القديمة. المؤتمر ذا كان سواء مدير الأمن المركز البروفيسور محمود يوسف خيال والبروفيسورة كاترين لويز وبحضورنا كثير من الباحثين والخبراء وعلماء هذا الآثار. المنظمة الدولية انت الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الجراي الألمانية في مدينة مسروق نظموا دورة التدريب بخصوص الجهاد ضد الهجرة الغير الشرعية والتغير على الوضع. رأس المناسبة انت الفتوان الخدمات الورشة كمان البريفيان الديبارتمان بار الغزال إبراهيم جروة بحضور كثير من المعزومين والمشاركين وناس آخرين كتار. بقت أمس مراسم أنا الدفين أنا المصورة الفوتوغراف الذي تخدم في الوكالة التشادية انت الأنباء والنشر دينما جي أستير كان ماتت في يوم 20 من شهرنا الفوقنا ده بعد مرض. المناسبة انت الدفين كان بدت من بيتنا الراحلة في كارتي مرسال ده في سيدي مران سماح العاصمة جمينا بحضور هنا أسرتها وأصدقاء وقاسة كمان زملائها في الخدمة مهنت الإيلام. يرنا إيفا الساعة 8 وتقريبا 28 دقيقة داخل السجو نفس الساعة في كل قليمنا بلدنا الجاتة دي نشط الأخبار اليوم فجر. شكرا لكم أنتم القليم تابونا حاليا من دربالي ومن ماسينيا ومن أي مكان بوسط احنا راديو جات دي نشط الأخبار كان جازو أسر التحرير وقدمت لكم أنا جمالة الناصر الشيخ بكي. غيروا وركوا عافية وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

سمعنا سمعت دير الرجال في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر الشبابكي، وسمينا أغنية جميلة من الفنان الشادي الكبير محمد تعالي درسي لها نرجع للاستديو عشان نقرر لكم البلاغاتنا اليوم مفجر. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ داود موسى جبرين دا إمدى نقع في كارتشي مشاقة سيكسيون 3 يلو 158 ليو 6 خلي أجل أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة انت تقدسر لشيء مهم بخص بكانك كما مشى البلاغ دا ككونفوكاسيون. السنتر الانفورماسيون اقرأ انجليش سنتر بالتعاون مع الجمعية تليم أورفيلينا بخبروا كل الشباب الصغار والبنات الأيتام بكونهم بنظموا لهم وبسولهم تدريب فورماسيون جراتوي بلغروس في مجالنا الخياطة، والفورماسيون كمان بيقدم لهم يحيى الجميل المعروف باسمنا المدير. الفورماسيون ده ببدأ من أمباكر يوم 29 جوان 2026 لمدة 3 أسبوع. كل التدريبات دي بلغروس وبقسمهم جروب والتدريبات تبدأ يوم الخميس، يعني عندها 3 أيام في الأسبوع، خميس جمعة سبت بفجر من الساعة 8 لحد الساعة 10 وبعشية نفس الشيء خميس جمعة سبت من الساعة 4 لحد الساعة 6 عن المغرب. أي معلومات أي استفسار تدوروا كمان تقدروا تنالون في نمره التليفون التنين أن نقول لكم 66 36 9 27 5 66 10 6 41 1 0 4 ودوا الإيال خليها ألموا الخياطة الإيال والبنات، وده عشان من أجل المستقبل حقهم. بلاخ أنا فرحة بلا ما آدم ولا ممدي محمد آدم بلا ما آدم إيسا أبكر آدم داود تدودي كلهم قارين في جوزة الجانية لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والشباب إن كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلة والأهل البعيدين والقريبين والحلال المجاورات بأروسنا ولتهم وأخوهم بلا ما آدم محمد. الأروس تكون يوم الثلاثة أم بكرة، والعزومة والختامة بكون يوم الأربعاء في هلة جوزة الجانية هلة البلا ما آدم إيسا كانتون الفاس. بلاخ أنا فرحة الكونسير والرئيس توما يايا أنجوجا دونغوس جيمي جبرين الرئيس أمينة أبتشا الرئيس جيميزة محمد الرئيس بشير بركة بشير الرئيس جدة الرئيس قاقي آدم دلقي عبد الله سلطان ميد الرئيس آدم يونس الرئيس الأسامبلي أخي الجد الأجي خديجة سوك سكرتير جنرال الرئيس حسن قنبو الشيخ عبد الرحمن نجدة دلقي جدة والإمة محمد جيمي لهم الفرحة ببلغوا لموسى إمة رخيص بكر دلقي عبد الرحمن نشتات دلقي بول أكا إدريس صالح كلهم في جمينا دلقي الحاج آدم الكونسيه آدم إبراهيم دينا البخاري وكل الشباب في نكيسة دلقي إمارة جد خالة إمة جدة كليسم والشباب في نكيسة توم محمد جبريل محمد موسى إدريس أخي والإمر هارون مكايلة الفي مكايلة والشباب من المصابري دبيتو إيسا مسر دلقي أبكر جدة وكل الشباب من جميز المر الرئيس موسى الرئيس كاسر تجاني الكونسي إبراهيم أجد وكل الشباب في نكاغا إلي ممدي الكونسي إدريس أبكر جد محمد الرئيس بورو إدريس آدم كوتوكو اللوان دنا يايا مكايلة إما آدم بركة دلقي جيت حسن محمد جيتا وشباب نكركم بنسيت رمات دودو حسن قرقور جيمي عبد الرحمن الرئيس محمد شنكو دنا إيسا مسري حسنة بلاما يدي هارون حسين وكل الشباب من اللبانة من اللبانات كفترة كساري أبخريس محمد محمد الزين بلاما أخي الزين الرئيس عبد الرحمن وكل الشباب من الجزيرة دنبوسي الإمام حسنة آدم حسنة جبريل نجيمة جيمي محمد كرشيب عبد الله بلاما دنبوسي علي حسنة آدم حسنة جبريل نجيمة جيمي محمد محمد أحمد دلقي محمد أحمد الرئيس أبكر توم وكل الشباب من أمير السقورة
كفتر عن كالي آدم ما علي دلقي حسنة الرئيس جديو الرئيس كبش جيمي جلابي الضيف وكل الشباب في مرميات رمات إدريسة رمات إدريسة الرئيس جيمي بلا محمد تور وكل الشباب في مقرقف جرما حسن جرما حسنة صالح جرما ديليجي محمد بشير الرئيس إبراهيم بشير وكل الشباب من الفوات دوغو كونغولي حسن الدنقوس الشباب من اليمن الرئيس محمد دوغو وكل الشباب من اللواتا الرئيس حسن الطاهر وكل الشباب من بوغنا الرئيس حسن خالة والشباب من النمري الرئيس كريم قنبو وكل الشباب من الدرابي الرئيس بشر رماد وكل الشباب من أبينا دبيتي حالاتا فني بيبي وكل الشباب من اللينيا الرئيس عبد الرحمن نهارون انجيني الحاج خريف توم ديغو وكل الشباب من الكرمناجي هارون والديدا ديليجي حسين محمد عمر عبد الرحمن مكايل عبد الرحمن محمد تزنقا ابسين جلاديما الرئيس سادية بالتلاج وكل بناتا الرئيس مريم يونس وكل بناتا في كارتيه قزوتور الرئيس بشرى ادم أمن بنيه الرئيس جدة الشريف الرئيس آشي عبد الرحمن جوجة والشرك دلقة الحاجة جدة الرئيس جدة نصر الرئيس جواهر بيت حمدان دبيتي صالح ميت جبريل حسنة محمد تولد الكدو علي محمد آدم كوكاي قنبو والأخي الرئيس فاطمة أحمد تعينو الرئيس إيا زارة وكل بناتها الرئيس خديجة صالح وكل بناتها في كارتيه فرشة الرئيس فاطمة كوتوكو وكل بناتها وكل الشباب في نجمينا الرئيس عبد الرحمن قدا وكل شبابه وكل الشباب في وديدوم معلم صالح وكل الشباب في أبو الطلفيل الرئيس فلجة وكل الشباب في علايا الرئيس حسن جلم الدبيتيام أبوه جبرين وكل الشباب في نكونجو الرئيس أخونا الرئيس حواء إدريس وكل الشباب في الجرمايا جدة آدم جرم إيسا وكل الشباب في مدوان الشريف ولا هرة عبد الكريم أبرس وكل الشباب في الشنفري دلقي فيصل جدة وكل جمايتا دلقي رامات وكل جمايتا الكونسير سادية طاهر الكونسير فردوس الكونسي داكو الكونسير مريم سليمان الكونسي محمد أبكر الكونسي محمد ترخيص الجوني ميليمي الكونسي آدم أخي الرئيس فني الرئيس أخي وكل الشباب من الجرماية الرئيس فني رمضان الرئيس فنية زينب جدة وكل الشباب من كارتيه جوجي مؤمن يايا آدم قنبو آدم مؤمن حسين سيد تجيمي رمات حج رمات الرئيس قنبويا حج خرسة هارون محمد وكل الشباب في نجمين الكدو دلقي عبزين الكونسي الحاج قنبو إدريس قنبو كلهم في نجمينة ولكل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفي بعروسنا ولدتم أمادو محمد ولد الرئيس والكونسير توما يايا العروس تكون يوم الاثنين مباكر والعزومة يوم الثلاثاء في كاتيه جوجي شرفة الحفلة بهي الحاجة ولد مبتيوة كشلة بكر والفناني أبا صالح بلاخانا وفا الإمام بشارة يوسف الحاجة مكايلة يوسف توتو بشارة أكا بشارة مالوم أخي علي مصطفى السائر توم السائر إبراهيم مدينة بلاما أمر بشارة بلاما فكي إما بلاما بشارة أحمد أحمد جدة بشير جدة جبرين آدم شيبو جبرين جيمي جبرين علي أخي جبرين الكواس خال عبد الكريم مصطفى جدة عائلة السلطان موسى محمد شدة جبرين بشارة حامد بلاما سليمان بشارة بلاما سليمان يوسف بشارة سليمان قنبو سليمان قنبو صالح داود موسى بشارة والآشي دلقال لوان حسيني الشيخ دوشوش محمد بلاما سمعين دنقس بلاما أزرق أثمان الدور أثمان شيخ بيري هارونا بلا محمد أبدقين عائلة بشارة ولدن خريس عائلة أحمد الإزيرك بركة قنبو دلقو عمر ضحية بلا مجيد إبراهيم الشيخ أبكر الشيما
الحاج أمة توم، الحاج محمد أبيكيري، بلام عبد الرحمن النبكري، بلام كفتر إسماعيل، جامع جدة رمات، بلام أحمد، بلام الحاج التوم، عائلة جبرين أبقاسي، بلام اللمين حسيني، آدم عبد الرحمن، بلام آوي محمد، عائلة دنب وسو، بلام محمد رمضان، بلام النايم جبرين، بلام عبد الرحمن محمد، بلام مباري رمضان، بلام عبد الرحمن التوم، بلام محمد آدم، مالو محمد شدي، بلام أخضر محمد، الشيخ محمد مايو، بلام بشار حليليف، بلام موسى بكر، خالة الرميدو، بلام محمد تبقلي، الأجل الإمام، بلام محمد تبنية، بلام هارون عجيت، بلام عمر محمد، كوباش بشارة، مالوم حسن موسى، الحاج حسيني آدم، بلام نور إبراهيم، الحاج آدم عبد الرحمن، بلام إدريس الدوقال، القوني حسيني بكر، الإمام أبو بكر رمات، الحاج حسيني نصر، الشيخ أبو خريس مؤمن، الشيخ إيسى جدة، بلام حسن مهمت، بلام موسى تندا، بلام إدريس آدم، بلام مؤمن حسيني، عائلة محمد يابس، عائلة أحمد تخالة، الشيخ إلي إما، عائلة الحاج عبد الله الشيف، شايبو قنبو، شايبو جدة، أستاذ بشار إبراهيم، أشو جدة، هارون بنية، الحاج التوم موسى،

انه عمر الحاج حسن موسى بلام جبرين عبد الله بلام عبد الرحمن عبد الكريم قنبول التيمي الشيخ صالح فلجة عائلة مالهم شواء ابن نصيب دناء والقوس وداء مطر عائلة عبد الله ولا موسي دكتور صالح عبد الله يعقوب جدة اللوان جبرين دنقس اللوان بدوي محمد صالح اللوان فليجي حسنة اللوان إدريس إبراهيم اللوان أحمد أدمية اللوان أحمد عبد الهادي ضمان لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفي بوفاة أنا بيتهم عاشي بيت الإمام بشارة يوسف ماتت أمس السبت والسرقة تبقى اليوم الأحد في هلي تنباقول اللي هي البلامة فكي إما الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة البلاخ أنا الوفد أنا أقول حسب ما كتبوا عبدالعزيز حسين محمد حسين سمجد حسين إدريس آدم بلامة دقيلي مهارونة جر مهارونة فكي سنوسي فكي عبد الله حسن أبو نار محمد عبد الرحمن اللوان أنبياء بلام عبد الله الشيخ عبد الله الجد شيخ يوسف السم اللوان عمر إبراهيم بلام عثمان هارون الحاج خالة الجد بلام جدة بلام أبو الكبرى كشلة كاكامي بلام مدو الحاج عبد الله جبرو بلام آدم شيخ جبرين بلام سمجدة بلام عثمان الشكو شيخ آدم أنجو صالح سيد اللوان كيكي الحاج مكايلة ديك جنك بلام حسنة بلام إمر أمبان بلام مكايلة بلام قجة بكتو جرم محمد صالح بلام أبا حسنة بلام إما مانم حسيني بلام قجة إلي الحاج آدم الشيخ بلام محمد مؤمن الحاج ضهية محمد تسمي جدة دلقي الحاج بلام بكر في لبدو لوم الحزن ببلغه لعائلة عبد الله رقيبي دبيتي إيسا بابا البروكرير بشارة عائلة الحاج خرسة عائلة دلقي حسيني الحاج حسن شايبو الحاج أمرو قربة دلقي أمت بشارة جدة حسيني كلهم في نجمينا الشبتة كانتوانا الأسلة كشلد الندنيني بلام إدريس في مرديا بلام إمر رمضان في عجيري لكن كتبوا إنجايري إنجايري من ده بلاما دلقى أخونا بكر في الدينيو يسيني بكر في كويكي بلاما يسيني في مرديا المركو اللوان موسى آدم اللوان بكري اللوان جيتم جاموسي الشيف دراس أحمد بحر الحاج أسمان ولد اللوان في كيسة المير عبد الله أخونا في مندليا مير علي تايان في كندل ريبريزنتان بانا أبا أنغا كما في كندل الشيف دو كانتون مؤمن محمد مؤمن في مندليا تجان رماد في كيكي حسين صابر حسن صابر في أنغاما تراب الكاميرون ولكل الأهل البر والداخل بوفاة أنا أخوهم وولدتهم الحاج جبرين حسين مات يوم الجمعة في ميجيل وسرقة تبقى اليوم الأحد في هلة ميجيل هلة ميجيل هلة البلامة ديجاليم هارونا كانتون مدياغو في سوبرفكتور هنا كندل الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا الجنة الساعة 8:46 دقيقة نمشي لمكنة الفن نسمع عاطف السماني قلد الفنان الجاد الراحل الكبير الهاج عمد بيكوس عدوية سنة مبيضة عدوية بيت تانت هاج أخي كليراش ميكاختي كليمان مامادو بخاري كوافير أنا كارتيا قجي لكن قاعد في كاختي كليمان ومعايا كل أسرة آدم محمد وعلي عمر وكل الناس اللي بيبوا الأغنية هنا عدوية جواهر الشمو آدم رئيسة للمسلمين أنا غادي تشاد يقول لك صباح خير من الإزالة الوطنية التشادية وما ننسى كل الأعضاء أنا جروب أنا مال عزاز أنا ما فوق راس نقول لكم صباح خير من الإزالة الوطنية.

عبد العزيز مبارك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. صبرا بيتين من الجرمايا ومن الماجرويا، نقول لك صبر خير من الإذاعة الوطنية التشادية. كم تنقل

Musamman na musamman ta na radio chafi talata wai shirin wilaya na balan na chata balat tumai a sati za sawa sawa fili studio ni murotruwa na kartiyar jabangato kilasuman jamena nabdo lokum albarnamij alusbuyi ma yatlubu almustamiun lilmustamiat concert des auditeurs takdoro tinadu nasa tarfum gametu sawa safatu sawa wa ijtimaun fi ayi bakan sawa bi wasulta hana radio chat tisalmu nasa tarfum fi numero de telephone 61 53 53 20 61 53 20 ده بس فقط تنادو فوق أبل لقيت اللين تقدر تسلم أخوانك في أي مكان أنطيناكم نمرو أنطوك نمرو تاني اثنين كان ما لقيت الخط تكتب SMS تكتب رسالة بالعربي الصحيح وبالفرنسي النورمال وعني نتيت خدمتكم نترجمو لكل المستمعين أنا فلان ابن فلان جاي في كارتية فلان في منطقة فلانية الساعة 10 بكمل برنامجنا اليوم لمدة ساعة وساعات جاي في الكونسلت الانجينير الكبير يغنى إيفا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمال أبيض نمشي ونسمع أول فاصل غنائي أنا سيد خليفة ألو ألو وبعد 3-4 دقائق نشيل الأبيل هنا لا مستمعين كم تقني

0: الو رفيع يحيى من ملموسي، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور.
0: كيف حالك ماما؟ طيبه؟ ناس انا ملموسي كلهم كويسين.
1: الله كويسين في
0: امان
1: الله.
0: قاعدين عافيه. تقولي صباح الخير يا ترى
1: اخي. اوكي، قبل كل شيء نقول تحيه صباحيه لك انت ولكل اسرتك.
0: شكرا.
1: وللمهندس انا اليوم ربطانا معاك.
0: ايوه.
1: وللوالده العزيزه المحترمه زاره مصطفى.
0: ايوه.
1: والوالد يحيى حلو.
0: اها.
1: وبيتي سير هليمه يحيى وبتول يحيى وهو يحيى وزينب يحيى وحفصه يحيى.
0: نعم.
1: وزاره يحيى من يمينة.
0: ايوه.
1: ماما جاي من البشا، يونس يحيى، يايا بكر.
0: نعم.
1: وهنا وانا ستانتين نزارة حلو وخديجة جبرين المعروفة بإمامي والجرانتر محمد جبرين.
0: أيوة.
1: وانا سهيني ألاج زكريا من بكين، أخويا جيمة من كوربو.
0: أيوة.
1: أحمد أبو تريكة من بوكورو.
0: نعم.
1: جوائر الشمو آدم محمد.
0: نعم.
1: عيسى محمد من قوة الثور.
0: أيوة.
1: أديجي
0: جيبين باب المدينة. وأخيراً رخي.
1: وأخيراً ما ننسى المستمعين
0: والمستمعين بصفة عامة. أنا كمان ما نسيناكي وصوت طول ماسي منها في الإذاعة، ونقول لكم مبروك الراديو لكم خدم، وإن شاء الله تكوني دائماً معنا مستمع كبيرة. شكراً.
1: أوكي شكراً.
0: مرسي رخي يحيى هناك من ملموسي بروفينس هناجيرا، نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك. 61 53 53 20. أنا في خدمة المستمعين، أنا راديو تشات. الو الو راديو تشات، انا في خدمتكم. الو، نقول صباح الخير لعلي زادو الدنو، عمر البيتي، فاطمه زهره، مؤمن اف زد، دكتوره ثريا قاسم. الو راديو تشات. الو
2: انا غني اسمك.
0: مرحبا يا تمانه. الو فوها قبيتي بيعنا. صباح الخير كمان لكل الناس اللي بيبولوا راديو تشات من مدينة كسري، مع الأبا هناك بابا منيستر كاليا محمد. صباح الخير لكل الناس اللي قاعدين بسمونا من مختلف الكارتيانة مدينة كسري الكاميرونية. 60 53 53 20. محمود قصر حماد، محمد نور موسى هناك من بردو بردو، كونسير فاطمة عبد الله بركو، حجي هوا، حبيب إمر من أمريكيبو، الزوارة نور الفائق، عز علي علومة، رضية معروف، فوزية مما طاهر آدم. ألو علي.
3: نعم.
0: كيف الحال أخوي؟
3: تمام الله يسلمك.
0: من وين؟
3: من جنة النعيم هناك، من سفر فكتير أنا التربة.
0: جنة النعيم؟
3: أيه من جنة النعيم.
0: ما شاء الله تبارك الله. يا وقت تقول صباح الخير لي أتو.
3: نقول طهية صباحية للتجاني سير رمات.
0: شكرا.
3: وما ننسى إن شاء الله، وما ننسى كل عسرته إن شاء الله.
0: مشكور والله، بارك الله فيك.
3: وما ننسى المستمعين، ما ننسى الشعب الشادي بسيفة أمة.
0: أيه.
3: وما ننسى الجيش الباسد إن شاء الله.
0: عنينا كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك والبلامنا جنة النعيم وكل الأخيان والأخوات، نقول لكم صباح الخير من غدي وتشات.
3: تمام إن شاء الله، قلقين مرة ثانية نرد لكم.
0: شكرا أخي، بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا علي من جنة النعيم. سوبر فكتير أنا التربة. 60 53 53 20.
4: السلطان التجاني لهم يات رجالة، لهم يات رجالة.
0: 60 53 53 20.
4: البلا ما بهم قرية الدول رجالة، يات رجالة.
0: ألو
3: ألو، السلام عليكم التجاني سير رماد أبيض.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا ومن وين؟
3: أخونا عادل من الطويل.
0: من الطويل أخونا، كيف الحال أخوي؟
3: عفو أبي، بارك الله فيك.
0: نحن الطويل جاقدين أفي.
3: عفو والله.
0: يا وقت تقول صباح الخير لي أتو.
3: تقول صباح الخير لي أنت وكل أسرتك.
0: أيوة.
3: ولا جوائر الشمادم. ولا بشارة رماد من فؤاد.
0: أيوة.
3: وجار معسنة من فؤاد.
0: أها.
3: وهناك حسين محمد من ساجري الدرمان، حسين كلمدمان.
0: أيوة.
3: ونقول صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات، نرجو لكم الرحمة.
0: أنا كمان نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك من الإزالة الوطنية التشادية.

0: صباح الخير للام جام بلاتفورم يا كلمات وكل الشاهدين الحاليين المتابعين الإذاعة. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام رئيسة المسلمين على راديو تشاد جوار الشمو عدم.
1: اهلا وسهلا صاحب الفخامة.
0: كيف حالك ماما طيبة؟
1: عليك
0: ان شاء الله عامل زقيتو مطرة.
1: ايه
0: اها تقولي صباح الخير لياتو.
1: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
1: وللمهندس الربطاني مع الهرنائي.
0: ايوه.
1: أضيف تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم بالذكر المهندس الكبير الانجينير محمود قصر حمار وكل اسرته المدينه السار.
0: ايوه.
1: ارخار واهل سيل للخال العزيز المحترم البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينه ديكورو. زوجي تهرم السيلات عبدو ايام الزهور وجواهر التصميم وزياد. صباح الخير لآمد أبو تريكر برشلوني. عثاني عبد الله أم بخاري كلثوم طاهر أم طاهر.
0: أيوه.
1: صباح الخير لأعضاء جروب راديو تشاد أنا مال أزاز أنا مال قصي الراس. صباح الخير لطاهر جروب من مشاق أبو زبي للمسلم ماتي الله نتمنى لي الشيخ العادي الله يا قادر.
0: وكل المرضاني
1: الشيخ رغم القومي من أفرق. عجر سريا قاسم فاتحة الجنوب منصورة حسن دلقى فلتوم صالح إدريس. ماما خديجة من مارتشاب.
0: أيوه.
1: حواء ألي من كركنجية.
0: نعم.
1: تبارك الله بنت أحمد من فرشة نصر عبد الله.
0: كمتر
1: سنة تجيب من مدينة البشة محمد عبد الله مدون سنتي محاسن يونس محمودي. النور أحمد النور لمدي السلامات.
0: أيوه.
1: حسين هارون والبيكورو. محمد كوب والبرخزل زهرة بشير ديامون وارك. وإنجي مستمع.
0: ألو
2: ألو صباح أنكل
0: صباح النور.
2: سلامات.
0: مرحبا ماما.
2: أنا هرم ألو.
0: أيوة وتسلمي يا تو هرم.
2: ماما جوايز.
0: أها.
2: تنتين الجاسة أصلا.
0: أيوة.
2: تنتين ميمونة من أمريكا.
0: أيوة.
2: فاطمة زهرة مو من عبدت.
0: أها.
2: علي هراوة.
0: أيوة.
2: تنتين هرم.
0: نعم.
2: تنتين توما.
0: أيوة.
2: تنتين فني أخي مصطفى.
0: نعم.
2: أخي عبد الله خالي خالي حمزة.
0: أيوة.
2: كاكيتي جوار كاكيتي هرم.
0: أها. وأخيرا الو الو عليكم السلام
3: ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا انتم معنا.
3: معك بريزان عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن البس
3: اكيد
0: انترفانسيون وكونفوكاسيون وكل شيء انت اللي نربطوك نجيبوك نادي مخاسم رياضة تشاد إذا وطنية أنا ما قسنا ونادي مسمي كبير بس يلبي ده ما قسنا بلا أذر ده
3: والله الله ما يلبي لنا منك إن شاء الله.
0: إن شاء الله أيوة تسلم تقول صباح الخير يا تو أخوي عبد الرحمن.
3: نقول قبل كل شيء نقول تحية صباحية لجواهر الشمول والدتنا فن عبد الرحمن عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن هو عبد الرحمن.
0: أيوة.
3: جاءنا جداد ومدام فن عبد الرحمن ومدام جاءنا عائشة فطر.
0: أيوة.
3: اتجينا قنبات صوم محمد البكر.
0: نعم.
3: نصر النصارى فردوس سليمان جوائر الشمو عدم الفصان تونسي شهر درمال يسين كلاندمان جرم عصر من فواد جرم تشار رماد من فواد. ومطامة من الكلير ومطامة من فرشة خريجة علي من كندو خريجة علي من انقريبة بالمدينة خريجة دريس. كابتن جعفر عبد الله بكر وصاب بكر احمد بيكو كاج ودقول تحية صباحية لرخيص عبد الله. طيب دول ما صار جوا. صحيح صباحية نقول لي أدم القصان توني شيشة ورمل عثمان حجر عثمان ديجي البقيت إيسا وإلياس بكر ألالي ومعنا كل المستنين والمستنيات.
0: شكرا بريزا ألبس. شكرا رئيس الجواهر وشكرا البيت الصغيرة هرم صغيرة 61 53 53 20. أنا في خدمة المستمعين. ده برنامج خطو المسائل أنا غاديو تشات من قبل 40 وكم سنة. الو غاديو تشات.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من وين؟
3: بارك الله فيك.
0: شفت كريم ولا كرتي؟
3: اكيد شفت كريم.
0: شنو انت المطره شالتك ولا الريادي؟
3: اكيد المطره بس.
0: تفضل اخوي.
3: أوكي نقول سبع الخير لك أنت وأسرتك هناك من نهارة تلمت.
0: شكرا.
3: أسرة المهندس رفضت السلوك لما نمت.
0: يا نائب.
3: أكيد.
0: أها.
3: ونقول ألف مبروك بإيرسا أنا سايد زميلي أنا محمد جبين المعروف بولد لقيه من كارتيا أمسنانة سخيرة نقول لي بمال وبيت باريت و...
0: ولا أنت بس بقيت الوزير ولا مني؟
3: أكيد أنا بقيت الوزير
0: آه ما شاء الله خلاص دازم بلين بيت ماله يعني إن شاء الله
3: أكيد
0: نعم أمين.
3: ونقول هناك لمحمد جنبو وكيل محمد أديسو عمر هارون جبرين عبد الرحمن وألي هارون
0: أيه
3: ونقول عمر هارون ونقول هناك لو أبا نقول هناك مانسا زميل ديجة بطيطيسة وارنا بالماجي تماما سينا تير وتنتين فانا مانسا تير كافل حلوة لجغر ماما تيسين
0: العريسو كمان
3: تيسين كلبا وجدتين تريد أكيد العريسو كل العريس جغر ماما تيسين كله
0: أي
3: ونقول هناك زار عبد الرحمن ومريم زار النساس عبد الرحمن يسين كلاندامان وحسن رومان دي شخص يوه
0: أيوة
3: طاير درما هناك من مشاقة ونقول هناك من سعادي لسا بكرين لسا آدم كده وآمة تسم هناك من السير أسر جبرين هناك من فلقة جميلان أسفن دوشوش هناك من كاركين جيقول لي محمد الجابر هناك من كاركين جيقول لي
0: وأخيرا شيف دكاري
3: وأخيرا نقول من سهرنا سر المروق عاجل سكر هناك من كاركين جيقول لي
0: شكرا شيف دكاري حسين موسى من أمسنين صغيري دلقاء بكاكا نقول لك صباح خير وصباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية محمد عبد الله المعروف بكيتك من أمسنين كبيري ألو غاديو تشاد
4: وعليكم السلام ورحمة
0: مرحبا أنتم معنا ومن وين؟
4: معكم النور أحمد النور المعروف بلوم دي سلامات
0: لوم دي سلامات كيف حالك أخوي؟
4: الحمد لله جرافة
0: يعني إذا خلينا بابنه بس معليش
4: يا عم والله ما
0: قصرنا معكم
4: ولا زاهر وباجي
0: ما كله معليش معليش إن شاء الله كيف الأهل؟
4: والله الأهل كلهم كويس
0: تقول صباح الخير يا تولوم دي سلامات
4: والله أول نقول صباح الخير للأخ الجراند فريرا تيجاني شراوات
0: شكرا
4: ولكل أسرته
0: ميرسي
4: وللمهندس الحالي نرمى ثاني معكم
0: يا نائب
4: وهناك للأخت جواهر هشام وآدم وهناك بدون ما ننسى هناك لارندي كمينة والقالة رؤيا عبد الخالق والأم هناك يونس مامودي
0: ايوه
4: وبدون ما ننسى الوالدين العزيزين زمزم آل يونس وأحمد النور يونس
0: ربنا يخليهم لك ها
4: ان شاء الله يطول في عمرهم ودائما يتكلم لي سنة وبدون ما ننسى هناك الأخوان كلهم من حليمة أحمد النور أمن أحمد النور صفا أحمد النور هو أحمد النور مصطفى أحمد النور
0: نعم
4: وبدون ما ننسى هناك جدتي العزيزة الكريمة هناك فضل عم مصطفى
0: ايوه
4: وهناك خالتي خديجة عبد الله وبنتها ميمونة المعروفة بشبابه وهناك خالتي توس وبإيالة وبدون ما ننسى كل المستمعين حالنا المرتبطين بإذاعة إرنتي أنا نجمعنا وكل المستمعين أنا وأوناما
0: أيوه
4: وهناك أنا من جروب إذاعة فوق الراس
0: نعم أوناما نعم
4: وبدون ما ننسى نعم وهناك بدون ما ننسى سيم بالياقوب وكل أسرة تجمع من مدينة أباشا وهناك رقية حسين من كارتيه كادو
0: أيوه
4: وأمير بن باب الرامة
0: وأخيرا
4: من هنا أنا إرنتي وأخيرا ما ننسى كل المستمعين اللي بيجوا بيشاركوا وراي
0: شكرا لهم السلام أنا كمان نقول صباح الخير لكم سيري سانتا جيل محمد حامد أمبون سانتا من مدينة أباشا عمتنا الكبيرة حجة أمني محمد آدم هناك من جرمية ألو غاديو تشاد
5: السلام
0: عليكم السلام يا تو معنا ومن وين
5: معك سنادم من الجنية تبجاني سروات
0: سنادم
5: نعم قايدة بيها
0: الحمد لله يوا تقول صباح الخير لي يا تو
5: قول صباح الخير لك انت وكل أسرتك
0: أيوة
5: تساك من مالو محمد صالح من كجواج ناقة سواد انتري سيدة ناقة من الضباء بشار الرمان من فواد جرمان سنة من فواد
0: ايوه
5: ناقة عبدو ادم سيري سيد عجد كريم من بسكين نور سجمان
0: ايوه
5: ريف عبدالله من مساقيت ايسا مستجارة لأتفران من جرمان عايشة محمد من بوزطور
0: ايوه
5: مرحبا مازي يتحوى يجري
0: ايوه
5: ما ننسى كل المستمعين وما يمستمعين
0: ألو
6: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تو معنا
6: معك محمد صالح جبر من كوز وايد
0: انت بيتك دي ياسر ما بقيت تنين ألو 10 و 5 سنة
6: ياسر ما بقيت تنين ألو 5
0: سنة خلا أنت نان هناك بور تنين نجي نقول سوان
6: إن شاء الله إن شاء الله كان بقيت جاري لأجل مرة
0: خلا نزيب يبقى كوز تنين
6: إن شاء الله إن شاء الله
0: فضل أخوي
6: يقول طبعا الخير لأنت وسرطك
0: أيوة
6: لا حسن آدم وجماعة في جيرية والله أنا سيسن ساكن من مادو. أحمد موسى.
0: أيوة.
6: حسن البلامة.
0: أيوة.
6: ومعنا أنت الشيخ محمد آدم في الكلير.
0: أها. هو بيجي الشيخ كله. شيخ وهو.
6: وده
0: الشيخ وده ما أنسين مرة في جامعة. لا مستمي كبير ورجل محترم والله.
6: وده مستمي كبير رجل محترم. أكيد. لعل زيد يعني.
0: آمين إن شاء الله.
6: ومعنا أنت سامع محمد هناك.
0: من دبي.
6: ومعنا أنت سامع محمد.
0: أيوة.
6: ومعنا أنت عبد الجيمي ومعنا أنت بشار رمضان من فواز.
0: أها.
6: ومعنا أنت عبد الكريم جوهان من مرمي.
0: أيوة.
6: ومعنا أنت جراند فريد أكيتر من مرمي هناك.
0: أيوة. جراند
6: جبريل مع أحمد جبريل.
0: أها.
6: وكل ما
0: نسمع المستمعين. أنا كمان ما نسيلك إنت وما نسيل الناس أنا كوزي وايت. نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. شكرا كثيرا. المستشار عبد الرزاق البنون بدوي. المستشار محمد ابن محمد الجوني. دكتور حسن الجوني من أفروك. عبد الرحمن ألفيس. الفنتروا استاسيو أنا الأونما. نقول لكم بونجور كل الديركتيرات. القايدين بايدين. عبد الرحمن من وداي مالو ابراهيم من جوزبيدا سالين وسالي الو
7: طبعا خير تجاني سلامات
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
7: كنت متعلم بكرو
0: انت متعلم من بكرو دبابا
7: دبابا ها
0: يا واد تقول صباح الخير يا اختي
7: صباح الخير يا جواهر
0: ايوه
7: من جنان اسمنا جنانا
0: نعم
7: طبعا
0: خلنا
7: نقول لك إنت أيوة ليه ناصر أنا ما كومبلي ما شاء الله سكرتوا معنا ندر اللي إنت ما لقيت إن شاء الله جواهر سلام مني
0: ما شاء الله
7: نقول لهم صح سعيد ندر الشرط طول لكن ما
0: لقيت أنا عندنا مسلمين كتار في بكرة والله ما قصروا
7: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا هجلس في بيتي ماما طاير زمار بطاير كمان ماما طاير كان مو
0: ده واجب
7: أها هاتوا نسلم هاتوا جارتي هرم وأختي
0: أيوة
7: ما حد
0: لعيالها حرم حرم أسليك أبو
7: حرم أسليك أبو
0: سلمنا هي وكل عيالها إن شاء الله وكل الناس أنا بكره
7: ناحد لجوزها جبرين
0: أيوة
7: داري أستاذ الكبير
0: نعم
7: أساني أبو خال أساني أتو أساني عبد الله
0: أيوة
7: ناحد لعيالها
0: نعم
7: لا شكرته كثير
0: شكرا سلمنا لك كثير وسلم الناس بكره إن شاء الله الساعة 22 دقيقة أيوة حمد الرية أحلى منك ما في أحلى من الإزالة الوطنية التشادية ما في أحلى من غاديو تشاد ألو وما في أحلى من المسلمين والمسلميات ألو الحمد لله
8: تجاني سرنات
0: مرحبا يا تو معنا
8: الشادية
0: مية في المية ما هي أجنبية
8: يا سلام بوريس دور
0: لكن هكم هناك كبيرة
8: يا سلام
0: أها تصبح تقول صباح الخير لي أتو
8: أوكي نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك
0: شكرا
8: والمعند زير زير نعيش
0: أيوة
8: وما ننسى كل المستمعين
0: أيها
8: ما ننسى سيد عمر أم سيد عمر إما من بطة البقرة
0: أيوة
8: ما ننسى أسرة فن أمي على علي الولداني أسرتها من بقرة
0: أيوة
8: علي سين السوم الدكتورة مات ما ننسى بريمي
0: أيوة
8: وما ننسى أبي عبد الهادي من مصالح بابا يارو
0: أبو الإيال
8: أيوة ما ننسى مريم الشاير
0: الصوت الذهبي
8: فنية زيت إما
0: نعم المخضرمة نية
8: ما ننسى كل نادي المستمعين على جروب إيرنتي
0: أيوة
8: الرئيس جواير الشمو
0: نعم
8: ما ننسى عمر البيتي ما ننسى أنتوني سيشا
0: أيوة
8: ما ننسى كل جروب أنا راديو شاك
0: أها
8: ما ننسى دكتور رهيم والد ثم ننسى
0: أها وأخيرا
8: الفورمة
0: إزاي أيوة وأخيرا
8: وأخيرا ما ننسى أصلا طاير خزالي وما ننسى كل مكان
0: أنينا كمان ما نسيناك يا المستمعة الكبيرة تشادية 100% ما هي أجنبية أصيلة موسى سادية بكر فورمة إكزاكت كات وكات فورمة إكزاكت نجمنا فين كات الرئيسة عايشة هناك من قوي، مريم محمد كمان من قوي. ألو غاديو تشاد.
9: الحمد لله جاي من الرماد.
0: مرحبا يا تمان، ومن وين؟
9: من نيجيريا عبد الله هارون.
0: عبد الله هارون من نيجيريا، واتكل صباح الخير لك يا أخوي.
9: نقول صباح الخير لك يا ساتي من مالو. لا أنا على من نيجيريا مبارك أر من نيجيريا أسمع أر أسمع عبد الله من نيجيريا. لا دناو سوان.
0: أيوة.
9: أبا مالا الشيخ مالا سنو سنو عبد الله جي من المستابرة. قلت هارون من شابا فندي تا من شابا.
0: أيوة.
9: وأنا زك كل المستمع.
0: أني كمان ما نسيرك إن شاء الله. يا نايف. نوقف الأبل، نقروا الاس ام اس المستمعين، نوقف الاتصالات ونقروا الرسائل اخواننا الكتبوا. وقول صباح الخير تجاني سرمات اسمه ايبيت ميترا جودي المعروف بجيدو سواريز من بتكيل. سلم خالد بلاما، بقول صباح الخير انا ولكل اسرتي ولكل المستمعين. انا تشات شكرا كثير. بونجور جراند فرات تجاني سرمات معكم شباب. انا جينيبور، جينيبور سيتي، جينيبور سيتي ان ولا دو ابو امامه سلمنا كثير دا جينيبور دي. بونجور جاني سيرامات، بونجور راديو تشات. الاسم علي زادو دانو دوبي كارتي امريغيبي. بقول بسويتي بون ديمانش للشيخ باني شيخ مير انا 5 مارسما للمير ادجوين حسن احمد تجيمه والاي جي والاي جي ا والشيف دينيتي تيتيلار وعديان وكل البرسونال الكومين السنكي مرمسوما وكل الأعضاء جروب هذا الشات ونمال أزاز ونمال فوق الرأس وأسرة تجاني سن رمات أبيض والتنسيان اليوم يا نائب. شكرا كثير علي زادو. بونجور سي سيد عمر إما من بوتالبقر، بقول بون ديماش لهجي أصيلة تشادية 100% ولأسمان قنبو وخارج إدريس وطاهر درما. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخيكم جدو بشارة. تحياتي للأخ جاني سرمات والأخ بكر بشارة والصديق صالح ورفيقة صالح برما وصالح برما صالح وبابا يارو وخالة ديناء في بوكورو وكل المستمعين القدام. وشكرا جدو بشارة من جوسوتور. شكرا كثير جدو بشارة، تمستمع قديم وكبير، وإن شاء الله تجينا في رجال صباح الخير. جاني سرمات، معكم مصطفى بكر ساكن من حي أدى ساكن. بقول صباح الخير لوالدي بكر ساكن، لأم وأبو طبعا حج رمات وجبرين ساكن والحاج محمد ساكن وهارون ساكن ودلقي عدم ساكن ولإمة كالتومة ساكن والأخو العزيز رمات بكر ساكن ولرفيق الغالي عبد الله حسن المعروف باسم هنشات. وسلمنا كل الناس هذا ساكن. صباح الخير، الاسم عبد الله عثمان من صالمانجا. يقول صباح الخير لجوائر الشمو ولإمة مكايلة ومحمد صالح عثمان والنور آدم وعبد الرحمن حسين كلاندومان وحسن رومان الشيخ الشيوخ وآدم الخصوان توني شيشة ولبلام الحاجة في دلاتو ولكشل راجي ولتجاني سن رمات وكل الجروب أنا لا أنما وما بنسى يالنا صالمانجا القديم في العاصمة جمينا. سلمنا كثير وكل يالنا صالمانجا في العاصمة جمينا. آسيا محمد عبد المنان من مدينة أبشة تقول صباح سعيد لوالدتها حليمة السميح ولأبوها الغالي وأخواتها وخلانا وخالها عبد الله السميح وجميع الأهل والأمال الإذاعة. شكرا كثير أختي، سلمناك كثير. بونجور جاني سيرام أسي جيمي دينامو ديبي وليا، تقول بون أنيماسيون وبون ديمانش لتكنيسيان الجول. مرسي، سلمناك إنت وكل البوبيلاسيون انا كارتيه وليا في كومينا انا نوفي مارون سوما. بونجور تجاني سيرامات، بونجور على تشات انا ماسي منصور حسن فاتحة الجنان، تقول بونجور تجاني سيرامات جوائر الشمو ادم اشوف علي هارون في الستاسيون بإيريسان الانكل هكاها بركة علي بركة وكل أسرة علي بركة وأسرة محمد خير وبون ديماش لجروب على تشات انا مارون زاج. شكرا منصورة. بونجور جرافنا تجاني سن رماد، معكم كابتن جعفر. يسي ديبو كابتن من دوغيا. بقول بون ديمانش لأنتوني شيشا لكين جينيور لديقيل عبدالا من ديقيل آدم موسى من شاوير طاهر درما من مشاقة آدم جبرين من أمردو عبد الرحمن حسين كلاندومان من دمبيلو أنور تكسيمان من ديجيل الحاجة زكريا من بيتكين وشريفة عبد الله من مساجاتا ونصر عبد الله من فرشة وخريجة علي من كندن وجيتوريا بيتوريا عاشي من قوي وميمونة محمد أبا أمريك بي ولفاطمة يوسف من دمبي وفضيلة محمد قمر وعشتة محمد قمر وحوى محمد قمر ورملة عثمان. شكرا كثير كابتن جعفر من دوقيا. أبو حمامة سلمناك أنت وكل المسلمين قاعدين يتابعونا من دقيل وخاصة من أوبيتال أمريكان. نقول لكم صباح خير من الإذاعة الوطنية التشادية. صباح خير وأحد جميل دكتور حسنة أسبروك وزوجته نجمة من كارتيه كليمات. الماجور عادم قوشي عادم موسى هناك وزوجته فاطمة من جينيبور. محمد زين سين رمات وزوجته القصاري كمان من جينيبور. نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسى. ألو
10: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا تمانة ومن وين؟
10: تجاني سر رمات أبي اللبا سكر.
0: مرحبا ما شاء الله.
10: معك بلال الغزالي من يمينة فرع.
0: بلال الغزالي؟
10: نعم أخينا.
0: ما لك قدر كيف؟ طول ما شاركوا
10: والله ريزو بس أبا لنا نجربوا كيديس كواكي جمشوا ريزو ما غنى لكم.
0: فضل أخوي.
10: نقول الأول صباح الخير لأنت وسيرتك.
0: أيه.
10: صباح الخير لأمي وأبي وأخواني. نقول الله يسترنا من المصائب بلنا شاد الله يجيبها لنا.
0: اللهم أمين.
10: والخريف الله يجيبها لنا بعث والشيء والسلامة.
0: يكون مبارك إن شاء الله.
10: وأخواننا المرضانين كل الله يشفين.
0: أمين.
10: أتقول الله يسامين.
0: أمين إن شاء الله.
10: المسافرين الله يودين بعث ويرجع بالسلامة إن شاء الله.
0: والمشي السوق والأسواق الله يجيبهم بالسلامة ويرزقهم إن شاء الله.
10: إن شاء الله. نقول صباح الخير لحجر وسمان.
0: أيه.
10: رملة وثمان حجي توريا ببيت توريا. ما ننسى كل الأسرة المحيدين في إسطنبول النيجيري.
0: أيوة.
10: ما ننسى فضيلة محمد قمر. كابتن جعفر.
0: أيوة.
10: نقول صباح الخير للدكتور بكر موسى. بابا يا رب ديال.
0: أيوة.
10: نقول صباح الخير لحجي أسيل أمارة التارية.
0: أيوة.
10: ما ننسى كل أخواني المستمعين والمستمعات. وما ننسى محمد حارون محمد سلام من أطرونا.
0: وأخيرا
10: وأخيرا ما ننسى زوجتي كالتوم أداب.
0: أيوة.
10: وما ننسى خلتي أخي بيجي من يمين أفار وخلتي هوا بيت البلام وكل أسرتك أنا إليلي إن شاء الله.
0: شكرا بلال الغزالي أني أسلم لك أنت وكل أسرتك والناس اللي قاعدين بتعبونا من يمين أفار. نقول لكم صباح خير من غديو تشاد. قمنا محمد من يمين أفار نقول لك صباح خير. الو راديو تشاد. الو الو راديو تشاد.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
11: بخير الله يسلمك.
0: يا توما انا ومن وين؟
11: معك مريم من الرنسان.
0: كيا كيا كيا كيا شو ده الرنجاجي ولا شدر ثلاثه ولا اترون ولا وين؟
11: ثلاثه كلها.
0: اها فضل يا مريم لغير صنص.
11: اوكي وانت تبغي انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
11: نتمنى طول عمر الوالده فاطمه حسن هارون. كل علامة جروب ايرنت المسلمين. كل علامة نقول ان حضر على راسنا الذكرى بكر ابلس.
0: ايوه.
11: كاف عندما ذكر راسنا سال برما سالي.
0: اس بي اس. ايوه.
11: كل علامة مختلفة كاف مدرسة عندما على راسنا يا تيتي. اوكي ما ننسى ابينا تاي دروما.
0: ايوه.
11: انه عمل انه لم لسلامات.
0: ايوه.
11: ومسير زين. عبد المنتلي بشير نايمة بشير.
0: أيوة.
11: دارة سلام يا دون سما يا دون ما يا دين. جوار شمو آدم. على جوار ماتي تاير.
0: أيوة.
11: وانا سأقول لكم لي نهار سيدة
0: كمان. يعني كمان ما نسيناك إلى غير صانس نقول لك بون ديماش لك انت ولا أسرتك إن شاء الله. شكرا كثيرا. صباح الخير حجة توريا نصر عبد الله من فرشة خديجة إدريس من باب المدينة. أيوة أهلا للعرايس. أهلا لكن يا نايف قاعد يفكر الناس اللي أخذوا. ألو غاديو تشاد.
12: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا توما أنا ومن وين؟
12: ما شاء الله تجاني سير رمض.
0: نعم أخوي.
12: معك متر تاير صلاح الدين عربي من بردو بردو سيتي.
0: صلاح الدين متر تاير من بردو بردو. فضل أخوي بارك الله فيك.
12: نقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك والمهندس الرباني معك.
0: شكرا.
12: وصباح الخير لكل العمال وعاملات انا اونما القسم العربي وقسم الفرنسي.
0: ايوه.
12: ونقول صباح الخير للجراند سير هناك من مدينة الفش أمن عربي وإيالة.
0: أيوة.
12: وصباح الخير لمنصة هيسين سادية هيسين بانت هيسين. صباح الخير هناك لأبو بكر هيسين محمد هيسين.
0: أها.
12: وصباح الخير هناك لهجة سورية من دقل زافاي. وصباح الخير لأشتا عباس من أنجاري. صباح الخير لخديجة علي من كندل.
0: أيوة.
12: خديجة إدريز من أنجيلي باب المدينة. فردوس سليمان جواهر الشمون نصر نصارى.
0: أيوة.
12: صباح الخير لدرمان تلندمان انترناسيونال. صباح الخير لألحاج زكريا انبكين والزميل النور آدم تكتمان. زميلي هناك عمد تيغو كاش محمد آدم من هليل كلير. نتمنى لوالدك الشفاء العاجل.
0: اللهم أمين وكل المرضانين إن شاء الله. أيوه.
12: الدكير أبكر سليمان علي موسى هناك لزكريا والكا كتاهي بالقصة إبراهيم مصطفى بشير. نقول صباح الخير لشيخ الشباب.
0: أيوه.
12: وصباح الخير لفنية سيد إما حسن طاهر خزالي وكل الأمال والعاملات. أنا مع
0: شكرا كثير لك أنت ولكل أسرتك من بردو بردو. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية الناتشادية SBS صالح برما. صباح الخير طاهر درمة مشاقة. صباح الخير نتمنى لك الشفاء العاجل. أنتوني شيشة شيف دي كانتون. فنية سيد إما من منارة. فاطمة عيونو من FM 92.5. ألو راديو تشاد.
13: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: معكم
0: زينب محي الدين صالح
13: من
0: حارة النيجيري اسطنبول. زينب محي الدين صالح من حارة أم رقبة؟
13: النيجيري.
0: النيجيري اسطنبول.
13: أكيد.
0: ما شاء الله. أيوة.
13: لقد هي صباحية لجنت أسرتك.
0: شكرا.
13: ليا أمي العزيزة فني إبراهيم بابا. مستر حكيم عربي ميتي ستايل. عبد الله بكر.
0: أيوة.
13: كابتن جعفر. زلال الغزالي كيم جونيور.
0: أيوة.
13: عبد المطلب بشير.
0: نعم.
13: عم بشير. خليجة أدريس من باب المدينة.
0: أيوة.
13: وإنتي مستمرة كل.
0: ألو. مرحبا يا تو معنا.
14: معك فوزية محي الدين.
0: فوزية محي الدين ما عليك سكي بيت كنتو.
14: نعم.
0: أي كلمة تسلم يا تو ماما فوزية.
14: بس على آخر لك أنت وكل
0: سرتك. مرسي. أها.

الاغنيه دي خاصه لكل العرسان اللي اخذوا الاسبوع الباسي والاهلين في الاسبوع ده كمان نقول لهم صباح الخير واهلا بادمان وايال والف تريليون مبروك كم تقدم

0: Ah oui, Daoud le sentimental. La femme de mon patron, il a un problème, hein? Problème sérieux. Marta le patron dit Dora. Quand Kalam le patron, on a fait Mouchkila. On a fait le mara Mouchkiltaine. Boudor, solution, halle, chinou, à jamais. Toi, soube, chinou. L'am diam, nous comme le coup, soba, le min radio chat. كل الناس القدامى يقولوا أغنية القديمة لما يقعد يجي باسي يا الكلمات فاطمة سامبا يمي باكاملا كونسير سكينة هارون جاكسون نوري جبريل سورتو غومبو سورتو جانانا هناك من كاميرون علاج الفا جوني وانجويا وكابا كلهم من المملكة العربية السعودية كل الناس اللي بيبوا راديو تشاد في 23 ولاية كل الكولونية الأفريقية اللي قاعدين في الأصل من جمينا آوي 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين ألو راديو تشاد ألو صباح النور والسرور يأتوا معنا ومن وين
1: ماذا أجيب أبوك
0: نعم
1: جدة برمى من حارة السكيطي
0: جدة برمى من حارة السكيطي فضل أخو جدة
1: أقول لها سبا الفر اللي كنت وصرتك
0: أيوة
1: نعم لجوائر السموارة
0: نعم
1: نعم لجاسة نعم لجاية علي السلاية بشارة بيسلار جدة مالا الشاق مالا هناك أبن جيرونا من المرض بلال القزال هنا من الجميع نصارى بلال بغر بصاء بغر أقول أصحاب الخير نقل ترمان جين أسر روماندو ممتاز نقل لكلير
0: أيوة
1: أير درما سبلي كاري جماعة فاسم جبرين سرال أفن جيتا أخر سهارون سالسين أرب متر كاير أقول أصحاب الخير نقل حجر عثمان رمل عثمان
0: أيوة
1: أصحاب الخير نقل خليجة علي نام من كندر خليجة إدريس نام من باب المدينة فاتم إيس نام جامعة برميل نقول صباح الخير لكل المستمعين
0: والمستمعين اللي تبقى دولة جميلة أنا كمان ما نسيناك أنت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من سقيط نقول لكم صباح الخير منا راديو تشاد الساعة 9:42 دقيقة كل الريداكسيون ان فرونسي ان عرب راديو تشاد تيلي تشاد التكنيسيان انفورماتيسيان الرياليزاتور الكاميرامان الشوفيرات اليونيتي على البروتكسيون دي جي سي الأبس ناسل بروتكسيون كنا نقول لكم صباح الخير ألو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله أنتم أنا ومن وين
2: معكم الثاني مرة صلاح الدين عربي متر كاير من بردو
0: سلمناك بردو إن شاء الله ألمي نصب لكم أمس
2: ألمي نصب لنا ما شاء الله
0: الله يجعل خير إن شاء الله

0: Paris.
1: من يا سوي من غير اسطنبول.
0: اسطنبول ايوه او ما شاء الله.
1: ونقول صباح الخير وبون ديماش هناك للجراند فير جملة عربي بانت عربي يحيى عربي مصطفى عربي. نقول صباح الخير وبون ديماش هناك لأستاذ بريم آدم وراهبية بريم آدم ورودة بريم آدم مريم بريم آدم آدم بريم آدم. ونقول صباح الخير هناك لنصر نصارى. نقول صباح الخير هني ل
0: ايوه وتان ها فات 61 53 50 النمرو انا الاس ام اس 66 24 15 89 تيغو 93 33 24 14. ده الارقام انا الاس ام اس اكتب رساله بالعربي وبالفرنسي اني في خدمتكم. الو راديو تشات.
2: الو تجاني زين رماد.
0: مرحبا يا تبانو من وين؟
2: معك بشارة رماد.
0: بشارة رماد من الفوات.
2: اكيد ومعك.
0: تفضل اخوي.
2: الو مشارك انا الخط كله ما لقيته ان شاء الله.
0: خلاص الناس ينقلون لك ودهم كان 20 كان 30 كله يوا.
2: نقول صباح الخير ليك انت واسرتك والمهندس الربط انا معك.
0: ايوه.
2: نقول صباح الخير رجال معاصر من فواد الهاجري من الضباط شريف عبد الله من مساجد موسى اسد ديار الاسمراني اسناد من الجريج مبارة طاير من الجريج يسين ساكن من مالوم ومصالة من كل جوال.
0: ايوه
2: افندي طعم نشاف امبريا بشار احمد نشاف امبريا خرطة ارمى نشاف امبريا احمد اسد من الطيور علي يونس من الله علي هلاوة من كوكاي عائشة محمد من قزطورة بكر خالد بكر افشان ابهاد مرخصو انتيني شوشة درماني سينكل اندمان انترنتنات.
0: ايوه
2: أسر رمان الشيخ الشيخ من زمان المسلمين خرطة جبرين النور تاكسيمان مريم ميران لا مريم ميران رسال جبرين سيم من أمريكا جبرين سيم من تقير رياض عبد الله اسمه من سلمان قلبوني سيم من لنيا سيم قرون من لنيا باقو من لنيا عمر قنبو قنبو عمر بكر آدم ورلا
0: أيوة
2: نعيمة بشير أب نعيمة بشير عبد المنطر بشير
0: أيوة.
2: نقول صباح الخير رمون عبد الله من مشاق الضبي جبرين خير الله من مشاق الضبي انجيب استمع يا غاي.
0: ألو راديو تشات.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تو معنا. نعم.
3: عادك ماسك.
0: انت البرد كهربا تقوى.
3: لا البرد كهربا للحكايه ولا بردي.
0: ايوه اتكلم زين ما الاقي سكته. ولا خلينا لك اضم.
3: شيء يقول يا معلم.
0: ايوه.
3: نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك ولا المهندس الربط انا مات.
0: نعم.
3: وهنا نقول صباح الخير لبشار رمان من فوات على جانب من الدبا.
0: اها.
3: اخونا ادم من الطيل.
0: ايوه.
3: ادم جبريل من المرضو.
0: نعم.
3: اسال ادم من الجريجه.
0: وي.
3: وهنا مننسى ترزات درمان من
0: البس.
3: من
0: مجرنا. من مجرنا
3: ايوه. مننسى المسلمين والمسلمات.
0: عني كمان ما نسيناكم انتم وكل اسرتكم نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. المستمع بقول أسماء بونجور جاني سيرامات انت والتكنيسيان سي أسمان ميقادي من أمتمان بقول بون ديماش لكل الأعضاء أنا إنيو أنا تشاد بدون ديسنكسيون ومان ساجيمي شني والد اللمر من أبجوغانا وخالة كشل راجي ومهما صالي أسمان أشوف علي هارون في نجمين وما بنسى الأنيماتير والتكنيسيان شكرا كثيرا. أيوة بونجور تجاني سيرامات نفس الرسالة 61 53 50 أيوة الزمن الصعب. ألو غاديو تشات. في غاديو تشات ما في صعب. ألو مساء النور.
4: ما خليل إدريس من أنجيلي باب المدينة.
0: عجيب. ايوه ما عندنا مشكله يا خاسم من الاجر كنا زلان جيلي.
4: ما في الخير بس ترى.
0: فضل يا ماما تقولي صباح الخير لي يا تو.
4: صباح الخير لي انت وكل دكتورتك.
0: شكرا.
4: المهندس الربط انا معك
0: يا غنايف
4: بندسي عبد الله الامير
0: القصاري.
4: الحالي ماما سالي بابا يا رب.
0: يا نعم
4: عدم الدود. ومانا سينا إبراهيم بركة.
0: الصوت الجميل
4: ماما الشباب.
0: هلا غينيسانس FM 92
4: مريم الشاعر محمد
0: الصوت الذهبي. نعم

0: بكير عمر بكير، جمال موسى عتيه،
1: ايوه
0: جمال عبد الناصر كيف عباس،
1: اها
0: جمال احمد عبد الرسول، جلال حسين يايا،
1: ايوه دكتور.
0: وانا هنا احمد حسن من الطيور، عم اسعد من كل جوال، كل اسره معايا الدين، عايز عباس، احمد ادم من هلال الكلير، احمد تيجو كسل بكفي كش،
1: انا ماشي من كفين دوا يقول مالينا
0: جدا بورما من سجاته، هلال على خزاني،
1: ايوه
0: عسيك يسن من دجال رياض،
1: واخيرا
0: مع السلامة من
1: عطرون،
0: وما
1: ننسى كل مستنيين ما نسيناك انت وكل أسرتك من باب المدينة. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. موجود جاني سيرامات بيربيس دبي أدا بروفيتي بقول بيسلم أمة ولولادة محمد إيتو ويقالهم رفيقة ومصطفى أبكر، وما بنسى أخت ميمونة إيسا من لماجي 61 53 53 20. الو راديو تشات. الو مرحبا يا تومانو، من وين؟ نعم
2: هادي
1: هي سكت ما قاعد نسمع كان صراحه. علي شكرا كثير، تنادينا لثاني مره. ديبيتو ماما تاير أدورو رمات عمر دالم جو بنجو أصيلة تشادية 100% ماي أجنبية، ماما الشباب ماما لغيرسانس ماما 92، الشيخة إجام محمد أحمد سلباشتي. سلمنا كل المسلمين القاعدين بتعمونا من مدينة أب الشمدرات الهلة القادر، كل المدن نتشاد صالح يونس قال الديركتور انا وانا ما في مدينه بنغور. نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد. علي حسين يوسف من التيمان. الو غاديو تشاد.
3: الو صباح الخير تشاني شرفت.
1: صباح النور والسرور ياتي معنا.
3: هاك النور ادم.
1: النور دخلوا لنا اليوم.
3: ما يخد ابا لنا يا اخي.
1: تفضل اخوي. سلام ترفيقك ده.
3: صباح ترى نكل هنا لين دخلت كرمنا.
1: انا وانتم ناس كبار وقويين. تفضل.
3: صباح سعيد لك انت وكل اسرتك.
1: شكرا.
3: هناك من زميلي الحاج كريم الاسم.
1: نعم.
3: زميل عبد الرحمن حسين ابو بكر خاله.
1: ايوه.
3: ادم جبرين هناك من المرضى. هناك من كسري كمان ملعب محمد من كسري.
1: بقول انا لما نكون خد جافا.
3: هدى علم بقري شعر كخد ابو له. وهناك من شطاطا من يسر ابو مالو.
1: ايوه.
3: وهناك ساكن عمر من فول كنكا ورمضان كادر. علم شيف دكاري كل شيء في الخط جافا.
1: اي شيف دكاري ذات الام. لا قبل لقيا انفوا.
3: اوكي ما هو ما لقى بس كان اخر كل يقبل.
1: اي
3: وهناك ما ننسى الدكتور.
1: ان بيرسون.
3: جلال حسين يايا.
1: ايوه.
3: والدكتور هناك عبد الله اسر رخيص.
1: اوه سيد الفنجان الواحد رفيقك وين؟ ما طورت يا هسه كلها.
3: زلنا فراجلنا.
1: فراجلكم ماشي بنام مكان الزياده كما قاعد بنشاف. تخطروا وتجي كل الفنجان كل واحد.
3: اما ما تمر اسكندر الديك.
1: كالتالي الفراريج.
3: كالتالي الفراريج باكل جنبك وما بنطيك.
1: ما بنطيك قاعد في كسري.
3: وكل نقول له صباح سيد. وينك ماما ما ننسى ماما الشباب ماما لرينيسون. فني سيد إما وهناك أمانة سانتر خزالي وكل المسلمين وإنجيم المسلمين.
1: ألو غاديو تشاد.
4: ألو صباح الخير جاتي جاني سرامات أجد.
1: المسلم الكبير علي زكريا من بتكين ولا من جامع؟
4: قبل بتكين جاي.
1: إن شاء الله البركة فيكم إن شاء الله.
4: نقول تهية صباحية لتجاني سرامات أجد كلام عسل قلب عبيد لبن أولاد الزهرة كلمات.
1: شكرا.
4: وما ننسى مهندس انا اليوم وهناك ما ننسى محمود كسر كل المهندس.
1: ايوه.
4: اوكي ندخل في التحاني على المستمعين. انا انجمينا الجميله وقالية في قلوبنا الصباح اللي زميلي النور ادم تكتيمان المريوده عشفه علي هارون سمحه محمد. الجواهر الجمعة الذهب الجمروبة راتيتا جياما ونجي في SM ماسوسة بابا 102 فاصل 3 نلقى أبو تريكا أبا زين أبونا وزوجي تهوى بازوكا ونقاتل أبو كرو نجي في بيتكين لسايدي أمد أرجع نورا سايب الله إسر الله هلو هلو
1: أيوة.
4: أستاذ عبد الله عمر الله مرود تاجرنا الله وياك الله حلوين محمد سالي إبراهيم الله مرود
1: شكرا على زكريا من بيتكين وشكرا النور احمد تاكسي ادم تاكسي مان نقول لكم بونجور واحد سعيد من غاديو تشات عندنا اس ام اس بقول بونجور تجاني سيرامات سود لا بارت ابراهيم سورتو من كارتيه انجايري بقول بونجور لجبرين سورتو احمد سورتو محمد سورتو ابكر سورتو ارون سورتو طاهر سورتو حسين سورتو عبد الله سورتو مريم سورتو كتوما سرتو توما سرتو حواء سرتو زينب سرتو فاطمة سرتو وما بنسى كل الأسرة وكل التشانين نقول لهم صباح الخير من غاديو تشاد صباح الخير لا مين فوقته ألو ألو مرحبا يا تو معنا
5: ما جيت برامج
1: يسا بوما لتاني مرة من سكيطي
5: أكيد ومتأكد
1: فضل أخوي
5: نقول صباح الخير نقول عبد الله آدم موسى باشير أمور أحمد الرأي الفامي جوز أبرمان نقول صباح الخير لكل المسلمين والمسلمات للبلام كل سبتاريه وكمبلي نقول له صباح الخير
1: شكرا كثير صباح الخير كشال راجي صباح الخير شريف عبد الله من المبارد معنا بكل جماعة في مدينة الكسري محمد آدم اليوم ماسي مينا عبد الرحمن سين كلا دومين اليوم ماسي مينا ناس كتار ما سمعنا اليوم طائر درما لنطيك العافية شبتك أنتو أتوني شيشة الأبس أنا غاديو تشاد ناس الانترتين يقول لكم صباح الخير كل جوناليس عرب فرنسي ألو مرحبا
6: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام
6: غادين
1: غادين عافي
6: وي قدنا قدنا بكم قد عادين تنا جماعة كاللين ومانا انت كل الصحافين انا وانا ما بصفة اما والتقنيسين بصفة خاصة
1: نعم
6: إراك بكر خالة بكر أبشانة فالنور آدم تكسيمان عايشة ماما جلال ميشة در ثلاثة جبوين اك من دي ملاب من مدينة كسيري ومدارة من اك من ليلة كلير إلياس بكي تاوى تاير درما اك من مشاك ابتدي جبرين خير الله جلسة كارا جماعة فاسن عبد الرحمن موسى إراك آدم رقصو أنتوني شيشة جواير الشمو آدم نصر نصارى عايشة محمد جمر فديلة محمد جمر هجر عثمان مدينة عثمان رفيع عثمان رملة عثمان رفيع عثمان
1: أيوه
6: وحاجة توريا بيبي توريا وكارا البلاك هناك فرشة مليزي كابتن جعفر هناك من دوبيا عبد الله بكر هناك من دانونا إما مكايب وكذلك ممت آرم هناك من ليلة كلير وكذلك محمد كتادي عبد الرحمن آمد الزبير سمحان بسات تكتيمان اللوان تكتيمان آمداي تكتيمان كومان داسن ياسي سمي سيدر كار عبد الله المعرف بإستو
1: أيوة
6: وهناك رمضان قادر من داخل حول العالم وكذلك ساكن عمر هناك من فلق النقا وحسن عدم هناك من جيليجي وفندي تاها من الشاب امبريا قرص عرم من الشاب امبريا فتي فرير قرص جبريم من دنبي وما ننسى كل اخواني سيادة تكاسا وسيادة الكاراج وكل سيادة الكلاندو وكل الصحافين انا عاصمة جمعنا المختلفة بدون انفراز وإيجاب محمد احمد سلوى شكي
1: شكرا كثيرا لنا كمان سلمنا كل الكلاندومان في العاصمة الجمال
6: مرسي
1: شكرا كثيرا ناجي مويس من بونغور أنا سلمت كثيرا كوني أبكر أبشنب أبكر خالة فرصة جبرين حسن أحمد كبيرنا أسماء فيصل عبد الله يوادي من بوت البكر ألو غاديو تشات
7: عليكم السلام
1: يا تو معنا ناس أنا نيجير إسطنبول ولا وين
7: أيها
1: أها أنت آخر أوديتريس آخر مستمعة عندك عشرة ناس
7: يقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك
1: شكرا كثير
7: عبد الله يا بكر
1: أيوة
7: بكر
1: أها
7: لالا الغزالي
1: أيوة
7: كابتن جعفر من دقيا
1: طاير
7: برما العادي من جنوب بردي
1: أيوة
7: محمد آدم من هلالة كلير بلان آدم من كرون زاوية
1: أيوة
7: وما ننسى صلاح الدين ميتر تعير من جد برضو.
1: أها.
7: كينج جونيور.
1: أيوة.
7: وما ننسى كل المستمعين والمستمعات.
1: عنينا كمان من سيناكي وكل أسرتي من النيجيريا إسطنبول.
7: إسطنبول.
1: العريسة. عبد الله دنا آدم. نقول لك صباح الخير أنت كمان وما ننسى. كل المسلمين النادون اللي يقول الخط وما يقول الخط نقول لكم شكرا كثير من الإذاعة الوطنية التشادية على وقت تم سادة قدو الإشارة بكت. نشكر التكنسيان الكبير يا غنائب في مكنة الفن قدم البرنامج جهزه وقدم لكم أخوكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم قولي بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكان لزملنا في كلام سارة

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتفوق يا نجمينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديم أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العنوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بإذنه يتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى، ومن المقرر أن يبحث خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي علاقات التعاون بين البلدين. وفريق من المعهد الوطني للإحصاء يشرع بجولة ميدانية للوقوف على سير عمل مراكز الإحصاء السكاني الثالث بالعاصمة إنجمينة. الشباب يشيد بكأس إنجمينة لكرة القدم، وفريق إيمات يفوز بالكأس. أهلا بكم. توجه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بإذنه صباح اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة تقدم بها نظيره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ومن المقرر أن يبحث الطرفان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك. قام فريق من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمقراطية بزيارة والديمغرافية بزيارة تفقدية إلى عدد من الدوائر بالعاصمة إنجمينة للوقوف على سير عمل مراكز الإحصاء السكاني الثالث. الزميل محمد موسى أحمد طاهر كان رفقة الفريق في هذه الزيارة ووفانا بالتقرير التالي.
1: عقب أسبوع على إطلاق عملية الإحصاء الثالث للسكان والمساكن، تأتي هذه الجولة التفقدية لفريق الإحصاء التابع للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، والتي شملت عدد من دوائر العاصمة إنجمينة، وذلك للوقوف على سير عملية الإحصاء الثالثة للسكان والسكن. استهلت الجولة ببلدية الدائرة الأولى لمدينة إنجمينة، من ثم تواصلت الجولة وصولا إلى الدائرة الثانية التي رصدت من خلالها عملية الإحصاء السكاني وكيفية سير العملية الإحصائية في هذه الأحياء. من ثم توجه الفريق إلى الدائرة الرابعة والثالثة والتاسعة، وكان الهدف واحد وهو معرفة ما وصلت إليه العملية الإحصائية في هذه المناطق. وعقب هذه الجولة تحدث المنسق الولائي لعملية الإحصاء لمدينة إنجمينة نوفبوديم رولومباي.
2: اليوم ده مرقنا ليه ناس يمشي يشوفوا أجهزة سنسال ده شنو جاي يسوي في تيرين. في ترينا قام شو قاعد كده قاعد كل بقى الناس قاعد ينتورجهمهم قاعد يقول ريبونس ناس أخر كان قاعد يشوفهم قاعد نادم وناس أخر بقول لك عن شافهم كل قال كي قاعد تردون في بيتهم دول شنو دلها شو قال ما ينفع نور لهم رئاسة مالا شو قال عدل لين ناس كله ولا ما أنا غوبرما ولا أنا ناس ساكت ورئاسة مالا بس كان صورة ياب قالنا عدل بس أنا نور كي اليوم ده كان ناس قاعدين في جامعة لا يقدر يامرق كله كان ناس جولم لي رئاسة مهم ده نادم يوم شو في بيتهم
1: هذا من المقرر أن تستمر هذه الجولة التفقدية لمنسقية المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمقراطية لتشمل بقية بلديات العاصمة إنجمينة.
0: الورشة الخاصة بنشر الرسائل التوعوية لحد من وفيات الأمهات المرتبطة بنزيف الدم ما بعد الولادة واستخدام الميزوبروستول للوقاية من عملية النظيف خلصت فعاليتها يوم أمس بالمكتبة الوطنية. هذه الورشة نظمت من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة أوازيس. محمد عمر إدريس والتفاصيل في هذا التقرير.
3: خلصت الورشة التوعوية التي خصصت لنشر الرسائل التوعوية للحد من وفيات الأمهات المرتبطة بنزيف الدم ما بعد الولادة واستخدام الميزوبروستول للوقاية من عملية النزيف. ممثلة مديرة إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة أشتمال مكادر قالت أن مشروع إنقاذ حياة الأمهات مقتنع بأن التقدم في صحة الأم يعتمد على التعاون بين المؤسسات العامة والشركاء والجمعيات المهنية العاملة في مجال الصحة والمجتمعات المحلية، وذلك لمنع عملية نزيف الأمهات ما بعد الولادة أو الإجهاض.
4: المعروف في شنو؟ في العريض بموتوا من الدم على الولادة. تسي النزيف، بعد النزيف ده شنو يوقف النزيف للمرأة ترجع حياتها؟ في الكلام النزيف أنا العميل كان برضو والكمرة دافع كله بلين تسي النزيف عمانة تقول اليوم الخدمة سوينا يومين عند حبوب قاي البنت العميل بعد بلدو والكمرة دافع البنتوة كيف بنتوة كيف تشيلة في الأوبيتال وبكان وادين الناس الما بجو في اللبطان كله بأسرهم بنتوما السنسيبيزاسيون شان بجو في الأوبيتال
3: المرأة. هذا وقد سمحت ورشة العمل التوعوية للوقاية من نزيف الأمهات واستعمال الميزوبروستول، سمحت للمشاركات بوضع أسس لهذا العمل الجماعي وتعزيز التوافق بين الفاعلين وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتطبيق الدلائل وتطوير الممارسات لصالح الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
0: أطلق الأمين العام لولاية لوغوني الغربية لاندقيك لادومباي عملية بيع المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة للفئات الأكثر ضعفاً. المناسبة جرت بمقر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي بمدينة موندو، والتي منها يوافينا مراسلنا أحمد إبراهيم محمد.
5: في إطار جهود الحكومة التي توليها لمساعدة الفئات الحشة والشرائح الضعيفة وعليه، إذ أطلق الأمين العام بولاية لوغون الغربية لاندنغي كلا دومباي عملية بيع المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة، وذلك لضمان مخزون غذائي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي بشكل أفضل في ولاية لوغون الغربي. في كلمتها المندوبة الإقليمية بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية كريام عادل قالت أنها تعمل ما بوسعها لكي تباع هذه المواد الغذائية المدعومة لمستحقيها. أما من جانبه الأمين العام بولاية لوغون الغربي ألايندانغي كلادومباي أشاد بأن هذه المبادرة التي غالبا ما تكون بالثناء على سياسة الحكومة الرامية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، وذلك بفضل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يولي اهتماما بالغا برفاهية الفئات الأكثر ضعفا في البلاد. هذا وأن أسعار المواد الغذائية المدعومة من الحكومة لذوي الفئات الأكثر ضعفا، وهي تتمثل في جوال الذرة الشامية 50 كيلوغرام بألف ريال تشادي، أما جوال الذرة الحمراء 100 كيلوغرام بألفين ريال تشادي، علما بأن هذه المواد تباع في مقر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي الأونازا بمدينة موندو. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: هنا في العاصمة جمعينا وثقافيا، انطلقت مساء أمس بساحة تالينومان الثقافية فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى عيد الآباء الذي يهدف إلى إبراز مكانة الأب داخل الأسرة. المنتدى يتخلله عدة أنشطة من محاضرات وندوات ومؤتمرات نقاش، ويستمر لمدة 3 أيام. حسن موسى حسين.
6: شهدت ساحة تالينومانو الثقافية إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى عيد الآباء، ويهدف إلى إبراز المكان الأب داخل الأسر وتعزيز دوره في تربية الأبناء وترسيق القيم الأخلاقية والإنسانية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه الأسر وسبل تعزيز التماسك الأسري. ولدى إطلاقه لعمل المنتدى النسخة الثالثة لعيد الآباء ممثل أولياء الأمور هيسين غارو، قال أن الأب له دور محوري في بناء الأسر والتربية الأبناء على القيم الأخلاقية والإنسانية، ودعا الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في توفير الرعاية وتوجيه أبنائهم ومواكبة التحديات التي تواجه الأسر في ظل التغيرات الاجتماعية، مذكرا أن المنتدى يقام فيه العديد من الندوات ومحاضرات وإرشادات توجيهية للأسر، كما يشكل فضاء الحوار والتبادل الخبرات بين الآباء والمتخصصين، بما يسهم في تعزيز التربية الأسرية وترسيخ الثقافة والمسؤولية داخل المجتمع. يذكر أن فعاليات المنتدى عيد الآباء النسخة الثالثة سيستمر عمله لمدة 3 أيام على التوالي.
0: أما دينيا فقد شهدت الكنيسة اللوثرية الأخوية التابعة لمجلس إنجمين اثنين شهدت صباح اليوم مراسم تنصيب القسبة داكي فرانسوا راعيا جديدا لمجموعة حبينا. المناسبة جرت بحضور ممثلة عمدة بلدية الدائرة السابعة غونجي فلورنتين وعدد من القساوسة وقيادات الكنيسة. تفاصيل أوفى لدى عبد الرؤوف أيوب.
7: في أجواء مسيحية مهيبة شهدت الكنيسة اللوثرية الأخوية التابعة لمجلس أنجمين اثنين مراسم تنصيب القسبة داكي فرانسوا راعيا جديدا لمجموعة هبينا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرسالة الكنسية وخدمة المؤيدين. ودعا القسب الجديد في كلمته أتباع الكنيسة إلى التمسك بالإيمان والصلاة والعمل بروح المحبة والوحدة، سائلا الله أن ينعم على تشاد بالأمن والاستقرار. من جانبها أشادت ممثلة عمدة الدائرة السابعة غونجي فلورنتين بخبرة القسب الجديد وكفاءته في قيادة الكنيسة، واختتمت المراسم بتنصيب القسب داكي فرانسوا رسميا على يد رئيس مجلس أنجمين اثنين القسب جاليم بيتير، وسط أجواء من الفرح والدعاء له بالتوفيق في أداء رسالته الرعوية.
0: رياضيا، توج يوم أمس فريق إيماد ببطولة بلدية جمينة لكرة القدم على حساب فريق إف بضربات الجزاء الترجيحية. كان ذلك بحضور وزير الشباب ناير أب بكر ورئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم وجمع من الحضور من بينهم حسب الكريم محمد سيد أب زين الذي وفانا بالمزيد.
8: على أنقام الفرقة الموسيقية شرعت روح المنافسة في الظهور على ملعب إدريس محمد وياه، وكأن الموسيقى قد أخفت جزءا من الصراع المنتظر. صافرة البداية أتت لتحمل كل ما هو تنافسي، ولمدة 45 دقيقة كانت الحجمات من إيماد مرة ومن إيف مرة أخرى، ليتقدم إيماد بالهدف الأول قبل أن يتعادل فريق إيف، وبه انتهى الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أعاد فريق إيماد الكرة من جديد بتسجيل هدف التقدم ليحافظ على تقدمه حتى الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي تشارف أن يعلن عن إيماد للبطولة. لكن حفوة دفاعية كانت كفيلة بإعادة الكفة للفريقين ليحتكما لضربات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسم الحظ فيها لفريق إيماد بثلاثية الهدفين، ليتوج إيماد ببطولة البلدية. حفل الختام كان جزءا من العرس الكروي، فقد تناول رئيس رابطة أنجمين لكرة القدم محمد عبد الله الديش عدة كلمات أبرزها دعوة عمد الدوائر العشر من عاصمة أنجمين لدعم هذه المبادرة وتنظيم البطولات على مستوى البلديات، بما يسهم في رفع مستوى التنافسي ويسمح للفرق بإيجاد فرصة للتنافس الرياضي، مشددا على أهمية الروح الرياضية في المنافسات المختلفة. ورأي المناسبة عمدة بلدية أنجمين سنوسي حسن عبد الله هو الآخر شدد على أهمية البطولة وعودتها بعد توقف منذ العام 2005، وأن عودتها اليوم فرصة سانحة للشباب، وأنها دعوة صريحة للتعايش السلمي وتقبل الآخر، معلنا أن عودة فريق البلدية أسميري للمنافسة بدءا من دور الدرجة الثانية، وبذلك وضع نقطة النهاية لبطولة بلدية أنجمين لكرة القدم وسط حضور جماهيري يتقدمهم وزير الشباب والرياضة ناير أب بكر.
0: سعيد. وبالمركز سيفود، اختتمت يوم أمس أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية الجادية لصالح الصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات، وقد قلصت الدورة بتوصيات عدة تفاصيلها في الورقة التالية لعبد الله هارون.
9: بعد 4 أيام من المحاضرات والتدريبات التطبيقية، خلصت أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية الجادية بتوصيات أهمها تكثيف هذا النوع من الدورات التدريبية وتوسيعها لتشمل مختلف الولايات، إنشاء إطار دائم للتشاور والحوار بين مختلف الاتحادات الرياضية والصحفيين الرياضيين بما يضمن تحسين تداول المعلومات، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء جمعية للصحفيين والإعلاميين الرياضيين. في كلمتها الختامية أكدت النائبة الثالثة لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية دولوجي أليكس نيامباي أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر الإعلامية المختصة، مشيرة إلى أن الإعلام الرياضي شريك أساسي في تطوير الرياضة الوطنية ونشر ثقافة الاحتراف. هذا وختمت فعاليات الدورة التدريبية بتوزيع شهادات مشاركة للمتدربين وسط دعوات إلى مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التدريبية التي تسهم في بناء إعلام رياضي مهني قادر على مواكبة تطورات القطاع الرياضي في تشاد.
0: وفي ولاية مايوكي بالشرقية نظمت الفيدرالية التشادية لكرة القدم بالتعاون مع الرابطة الولائية نظمت دورة تدريبية لتعزيز قدرات المدربين وتأهيلهم وفق المعايير الفنية المعتمدة. الدورة يستفيد منها مدربين من ولايتي شاربة جرمي ومايوكي بالشرقية. وفي التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عبد العزيز أحمد يأجوب.
10: تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المدربين وتأهيلهم وفق المعايير الفنية المعتمدة من خلال تزويدهم بالمعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بأساليب التدريب الحديثة وتقنيات إعداد وإدارة الفرق الرياضية. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح رحب ممثل الرابطة الولائية لكرة القدم بمايوكي بالشرق بالمشاركين مؤكدا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى التدريب وتطوير كرة القدم في الولاية. من جانبه شدد مسؤول قسم الشباب بالفيدرالية التشادية لكرة القدم زامغاكسو باركوس على أهمية هذه الدورة في تأهيل الكوادر التدريبية الوطنية، مشيرا إلى أن الرخصة الاتحادية دي تشكل المرحلة الأولى ضمن مسار التكوين الفني للمدربين وتسهم في رفع كفاءاتهم بما ينعكس إيجابا على مستوى اللعبة. بدوره دعا ممثل مندوبية الشباب والرياضة أينا ألبرت المشاركين إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، مثمنا جهود الفيدرالية التشادية لكرة القدم في دعم وتأهيل المدربين وتعزيز تطوير كرة القدم على المستويين المحلي والوطني. هذا ويستفيد من هذه الدورة مدربون يمثلون ولايتي مايوكي بالشرق وشاربة جرمي على أن تستمر أعمالها لمدة 5 أيام. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى كأس العالم 2026 حيث انتهى دور المجموعات ببطولة كأس العالم يوم أمس بعدما انتهت مباريات الكونغو التي حققت الفوز على حساب أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدف وتعادل الجزائر مع النمسا بثلاثية لكل فريق، وسبق ذلك تعادل مصر مع إيران وخسارة غانا من كرواتيا. وينضم إلي عبر الهاتف نائب رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية حسب الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير سعيد، وما جديد المنتخبات الإفريقية وكيف قصتها مع التأهل للدور 32؟
11: مساء الخير زوار النور الفائق. فعلا فيما يتعلق بكأس العالم انتهت يوم أمس مباريات دور المجموعات، وإفريقيا حظيت بتأهيل 9 منتخبات إلى الدور المقبل دور 32. المنتخبات هي مصر، المغرب، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، غانا، ساحل أجل كوت ديفوار، السنغال، والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، بعدما قدمت تلك المنتخبات نتائج مميزة خلال منافسات دور المجموعات سواء بالتأهل المباشر أو ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث. وتبقى أفضل نتيجة إفريقية هو ما حقق في مونديال قطر بوصول المغرب إلى النصف النهائي قبل أن يطيح بها الوصيف المنتخب الفرنسي للعبور للنهائي ويخسر أمام الأرجنتين ميسي. ويعد المنتخب التونسي المنتخب الوحيد الذي خرج عن المونديال في هذه النسخة من المنتخبات الإفريقية، رغم أن التوقعات لم تكن لتتوقع تأهل جنوب إفريقيا وكذلك المنتخب السنغالي، خصوصا المنتخب السنغالي الذي كان يتأخر بصفر من النقاط وسالب 3 أهداف، لكن مع ذلك فوزه الكاسح أمام المنتخب الأردني بخماسية حقق توقعات المنتخب السنغالي وتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي حلت في المركز الثالث إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم.
0: سعيد، وماذا عن مباريات الدوري المقبل؟ هل يمكن أن تضعنا على جدول مباريات البطولة في هذه الجولة؟
11: فعلا فيما يتعلق بالمباريات ستبدأ مباريات الدور 32 اليوم تحديدا عند 8 مساء. جنوب إفريقيا ستواجه كندا أحد الدول المضيفة للبطولة، ويوم الاثنين البرازيل مع اليابان، وكذلك ألمانيا باراغواي، وهولندا المغرب، كوت ديفوار سهل آج مع النرويج، فرنسا ضد السويد، والمكسيك ضد الإكوادور، إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية، بلجيكا ضد السنغال، والولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، والبرتغال مع كرواتيا، سويسرا مع الجزائر، الجزائر، أستراليا مع مصر، والأرجنتين مع الكاب فيرد أو الرأس الأخضر، وأخيرا كولومبيا مع غانا. هذه مباريات الدور 32، والذي من المتوقع أيضا يعني مباريات صحية كبيرة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، لا سيما الرأس الأخضر التي لأول مرة تتأهل لكأس العالم وتصل إلى دور 32، دور خروج المقلوب. ستواجه أرجنتين ميسي الفريق المرشح فوق العادة ليحتفظ بلقبه للمرة الثانية على التوالي، حقق ذلك سيكون إنجاز بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني الذي حقق الثالثة في مونديال قطر 2022، ويسأل اليوم لتحقيق البطولة الرابعة له والثانية على التوالي إذا ما تحقق ذلك. لكن الأرجنتين تمتلك القوام اللازم لذلك، لكن ننتظر المباريات، كانت فيها الكثير من المفاجآت، فبالتالي من الصعب أن نتوقع أي شيء، لا سيما مع المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية هو الآخر يحاول مع كيليان مبابي أن يحقق ما عجز عنه في مونديال قطر 2022. أيضا هناك منتخبات أخرى كألمانيا، كذلك منتخبات كمنتخبات الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تكون الحصان الأسود، وإن كان حتى الآن كاب فيرد هي الحصان الأسود للبطولة في انتظار بقية المباريات لتحديد من سيكون المؤهل للظفر بهذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم 2026. شكرا الذوارة، وإلى اللقاء.
0: حسب الكريم محمد سيد أبا زين، رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية، شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء في نشراتنا القادمة بشأن الله تعالى للمزيد حول الدور المقبل من مباريات كأس العالم 2026. شكبي جابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الواحدة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الأخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد جسب بيدنو يتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى، ومن المقرر أن يبحث مع نظيره الإماراتي إلى قاعدة التعاون بين البلدين. وفريق من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية أشرأ بجولة ميدانية للوقوف على سير عمل مركز الإحصاء السكاني الثالث بالعاصمة جمينة. ووزير الشباب يشيد بكأس جمعينا لكرة القدم، وفريق إيماك يفوز بالكأس. هذا كما استمعتم في النشرة، إلى أنباء أخرى متنوعة. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها عثمان آدم الدور، نفذها فنيا المهندس جوبي جابرييل، وقدمتها لكم محدثكم الزوار النور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: المستمعين ومستمعات الكرام من الإذاعة الوطنية التشادية، السلام عليكم. جيتا جيتو في برنامجكم الصحة، برنامج الصحة القاعد تقدم لكم إذاعتكم إذاعة أمجرس. اليوم بتن جينا ما الدليجي نهجو بما يخص الضغط اللي هو التنسيون. السيد المندوب السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نشكرك لتاني مرة لمجيك في استوديو أنا إذاعة أمجرس ولنهجو في الختاه عن الصحة. السيد المندوب هجينا التنسيون وشنو؟
2: جينا حجو أيوة كده نادم بقول لك إن التنسيون إن التنسيون التنسيون ده هو واجب. التنسيون نقوله لا التنسيون ده شغل نورمال نورمال. التنسيون ده بخلي الدم بجرو في الأوروك وبقدر بنتيل النيتريمان نقوله في الجلدنا كله. التنسيون ده هو واجب. القوة الدم بجرو فوق في الأوروك كمان كنتلا كمان نقوله خلاص نادم إن التنسيون. لكن بكلام نصارى بقول إيبر تنسيون. دونك وشيء كده التنسيون ده طلع
1: ضخم. وهل هنا في مدينة أمجرس ولا في مستشفى أنا أمجرس سجلت حالات أنا تنسيون في الشهور ولا قول في السنين اللي فاتت؟
2: الحالات ده بيجي دائما في المستشفى. الناس شيء كل عمرهم من 40 وزيادة في بيجي عندهم تنسيون. ما واحد وما اتنين ترى الناس بيجي. وتعرف الناس عندهم التنسيون أرتيريال ما تلقى كتير كل بتعبوا كل هدي نهاية. فكان نادم كان صعب التنسيون خلاص كان التنسيون استعلي ونادم بيشيل أدوية بتم ما عندك تين أي وقت ده تشيل الأدوية عن التنسيون. وكان هذا الناس مطابع أمور لي ما بقدر بتعبوا لهدي خلاص كوا تبغدو النادم لما جاء ولا كيش كانوا كان عندك نمرة حق تقدر تنادي فيشان بيجي في رانديفو كمان عندك نمرة وفات بكان آخر كمان كل بمشي بكان آخر بشيف. كثير من المردانين ما بوبسيرفي التريتمان بيشوفوا مش التريتمان ده أمور لهم خلاص الدواء ما بيشوفوا عديل ويشوف زغلوا بكان بمشي يسير العمل وخلاص الصوبات بصر والعلاج بيبقى صعب.
1: طيب السيد المندوب هل هناك في مزير دي بريفنسيون عنده كله يتصلوا قبل التنسيون ما يجي عنده كله أدوية ولا إبار كده تدوا للنارهم؟
2: التنسيون ما عنده إبار وما عنده الأدوية عن الوقاية. الوقاية هنا عن التنسيون إلا في المأكولات سرتو هنأكله الأكل الشهم سرتو هن الحيوان لكن نقول له إن الأسيد غراس ساتوريد كتير فيك ننقروا منه فيك الشراب عن الخمرة شراب عن الطابة ولا هني السيدانتاريتي ما نقول بكان محل واحد بس كتير فيك خلي الموفي ما هنا يبقى كتير رواخة وشنو دولة شان ده كشيء كه لانك بخليه على سيركيلاسيون يبقى أي وقت نورمال والكير كله يبقى تونسيتي حق عديل القلب بضرب عديل لانك لذا شيء كه ونيفيتي على الميديكاما كل ما نشول أي ميديكاما لانك كان خلاص دول بس قدرنا طبخنا ده التنسيون كله نقدر انها منافسنا من التنسيون تقريبا 70%.
1: سيد المندوب في ناس مرات وادين ده لما هو يعرف ان ده تنسيون ده ما يدور يمشي للطبيب ولا شنو المهم يمشي يلقى له اباري مرات في السوق كله الناس عندهم بروح فوق قال عندنا جهاز اللي يمزير التنسيون خلاص يشوف المهم درجة حقه يقول له نورمال خلاص بطن ما في داي يقول له يمشي اللبطن هل الاباري وادين الناس بلقوه كبس بسودة هل دول ما بيسببوا بإشكالية ولا هل شغل بس خير الطبيب بس نادم ميسيدة؟
2: والله الكلينيك موبيل كان في كان نادم المخصص بس قاعد بيسوي ده ما عنده مشكلة لكن كان نادم عشوائي كبس بلقى ولا شيء كي بارنا كيف فوق الناس بس ده ما سمع سورتو الخوان ما سأل في الشوارع ده نبقوا فوق في شلاه ما أي شغل بس خلاص واحد بيجي بملاكو بكلام دل فوق وخلاص انتو تعاملوا مرة واحد وشيل تنسيون هناك وخلاص بقول لك نورمال وكي الارك التنسيون بدور نادم شيء كي نادم غرا كيف غرا التنسيون بشيلة كيف بربط البراسار وكيف بخط الاستيتو كيف البصم البروي ولا كيف كان افيشي هناك بقري كيف دانك دور شيء كي نادم كان انفرمي ولا شيء كي نادم غرا كل اخر لكن ناس اشوائي في شارك بس بروحوا وشيلوا التنسيون اوكي قال لي كده نادم عديل شغال لك اوكي ما عنده مشكله بالتنسيومتر عديل لكن كان ما في ده اكثر كده كتير ما سمع.
1: تمام سيد المندوب شنو الامراض اللي بيسببها التنسيون ولا شنو الكونسيكونس اللي بيسببها التنسيون؟
2: التنسيون اليوم ده تعرف التنسيون هو المشكله احنا السيركيلاسيون عن الدم. اليوم كان المشاكل كان في الضعف ولا في التزيد في السيركيلاسيون. الشغل الأول بيحسس الرأس والقلب والعين وهين الكلى في الرأس بكان هذي أنتي نقول AVC ده كان AVC ده مثل المرض بيشلي النادم ده النادم بيشفاك ما بهجي وبنظر كيفس وخلاص ولا نص واحد paralyzed ميت ده ما بحرك عندنا في الأيون بنتي بقول الريتينوباتي ده شوفه يبقى قليل الأوروك قد بيريكي على الريتين ده خلا مكول خلا بومبي وخلاص الشيك النظر كله خلا بانغوس في الكلى كصوبات بجزيادة بنتي الانسيزون رينال توالي وهناك في القلب كل يوم تيال نقول لهم بالكارديوباتي إسكيمي سواء الانفاركتس دي ميوكارد سادير أجين دي بواترين سواء في القلب داخل الفالف دول ما بومبي أدي الانسيزانس كاردياك دانك كل الصوبات هنا تنسيون كنادم إن تنسيون ما غاي بشي الأدوية تعرف الصوبات دول إلاج هنا مسأب لدا يفوك إلا يسير القاية من بدري
1: تمام المستمعين والمستمعات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية نذكركم لتاني مرة لما استضفنا مندوبا لوزارة الصحة العامة والوقاية بندي سبا الدكتور مصطفى فضل اليوم قاعدين نهجو معاه بما يخص الضغط اللي هو التنسيون سيد المندوب نرجع ورا هناك انت قلت التنسيون أيضا وراثي وهنا انت قلت ما عنده بريفانسيون مثل إبار ولا دواء كبسولي هل الصخير البدن ويلدو فوقها علاج يكون كيف
2: التنسيون له كثير كيف ما ظاهر يلا كثير كفيل يلا حرار ما بكنا أكيد في أمور هنا أعمل هناك في المستشفى ما تلقى التنسيون كبس سخير ده ويلدو فوق ده ما في التنسيون لهم مرض هنا ناس كبار لأنك نعرف أن ناس كبار من خلاص أربعينات وماشي خلاص المرض ده بصر ونقول لهم كل من مالدي بقول لهم MNT سادر لي مالدي نون ترانسميسيبل دول يابات BPCO برونكو دول كل فون بارتي أنا MNT دول دونك دول مالدي الأمراض هنا ناس كبار ودول دول بس المالدي الأمراض اللي بقتل الناس كبار كتير يعني نحس في المستشفى ولا في المراكز صحيح كل كالقدرة هنانا ولا إفور هنانا كل كجان نورينتي في البريفانسيون فاكسيناسيون لسيبين لكونسلتاسيون برناتال نك سادر الوقاية في الفيزيت برناتال دول كل كيوجة لكن الناس كبار بكانوا هدى قان ننصم والناس الناسوم دول سادر الأمراض دول قريب 40% ده للناس كبار ده أمراض دول بس قابك طولهم والناس كتير بموتوا في الأمراض دول بس قلنا هني وراسي ما خلاص النادم بلدو فوق وخلاص توالي باصل في مرحلة واحد قبل حتى المرض ده بظهر فوق
1: سيد المندوب هل هناك في أكل كي مخصص خاص لسيدة التنسيون يأكلها ما يخل بيته مع أكل آخرين لكي يزيد لها شنو يتطلب منه
2: والله هو أكل الحسن نقول له النادم عند داخل باكل ده ده بس واجب الأكل أنينه كله ناكله فشان ده أكل العديل كله بمنتني رصيحة عن النادم كمان كان نادم ما ندخل كله ولا تقول له امشي اشرب الخمرة ولا اشرب الفيمي للجسم ده ما عديل لكن فشان كان انت خلال لساك جلدك ناسي ده تستعمل الخمام ده وبيجي لهدي في المرحلة واحدة بظهر لك وبصائب لك بأمراض مش لله الخمام كله كان حسك منعنا لنادم عند التنسيون ما باكله واجب نادم كما عند التنسيون كله ما عند أمراض آخر كله واجب الأكل ده بس قلي باكله الملح يبقى شيء سكر دول كله يبقى شيء ما تشرب البواسون كيف كيف غريس دول شنو دول ده ما تاكله الرياضة خد شيء أي وكيد وشنو ده نورمال لا أي نادم كله ببقى
1: هل هناك في أكل ولا شرب كي يقدر يدلي للنسبة عن التنسيون اللي فيه بس
2: ما نقول الأكل الأكل وشنو دول صادر ده بريفانسيون بس لكن كان خلاص التنسيون ظهر ده المأكولات دول ما بطهروا ما بيدلوا التنسيون لأنك التنسيون ده هو شغل وقاية خلاص ظهر ده إلا خلاص الحبوب لأنك الحبوب وطفقة والحبوب دول بس بمنتنير التنسيون ده في الدرجة النورمال
1: سيد المندوب الإنسان أصاب التنسيون ولا هو الكهرباء التنسيون هل هناك في علاج نهائي كي يندوك له ولا الميم الوائل لما كهرباء التنسيون ما في علاجات كي تقدروا تدولي كي يلقى الشفاء 100%
2: لا التريتمان هسا نقول كي بس بودر التنسيون مرة واحدة كان خلاص ظهر ده ما في البشيلة ده كله كي بيخلي بمنتنير التنسيون حقه ده في الدرجة النورمال نادم خلاص عند الداخل بقول بيتابع أي وكيد ده مع الطبيب كان ماشي لهدي فاصل الكمبليكاسيون ده واجب ده بيتابع مع المخصص في الأمراض ده نقول له كارديولوج دونك بقول بليس معايا هو وبيتابع معايا أي وكيد البنفيس أنا التريتمان كان نادم قبل بيسيفر أديل ما بخلي خلاص التنسيون ده بطلة وخلاص نادم اي وقت تحس جلك عديل طبيعي ما عنده مشكله.
1: يعني لما نشوف هناك ده الرياضه دي تساهم كثير بزياده في دلين ولا في علاج التنسيون. النادم لما يسوي الرياضه كثير ويحرك كثير ده يقدر يسوي فوق الوقايه. لكن
2: الرياضه للوقايه ده سمع راهيت كان نادم بيسال الوقايه. الرياضه ما بخلي سيرتو البريز دي بوا ما يبقى دنك زياده. والنادم اي وقت كان نشيط والقلب كله كان قاعد يسير رياضه ده وبضرب، لكن بنتي تونسيتي صادر بنتي قدره للقلب وللعروق كان الدم كله بنتي قدره عشان الدم كان بسيركلي داخل بسيركلي بلا صعوبات.
1: سيد المندوب الان في زماننا الحالي خاصه عند الاوين يشربوها كي يبقوا سمان يشيلوا فرم الحبوب والادويه البشوليه والابر البشوليه دي هي ذات ايضا بتساهم في التنسيون. الاوين دول والناس اللي بيعملوا الحاجات دي شنو هناك عندك وصايا ولا عندك رساله تقدمها؟
2: البيليل النساوين بشولو بكان في شمبو سمن وفوق ببقى وفوق قراقيد اوكي ما الا الضغط وهذا الضغط قائد وال السكري كلك الحبوب دنك بوجبو الاوين بيستعملوا الادويه مش لا نخلي بفكر في صحه جلدهم ده الادويه خطير وبسبب الخطوره في الجلد.
1: سيد المندوب نشوف هناك البرنامج ماشي يكتمل، هل هناك عندك وصيه خاصه لناس اللي عندهم ضغط وهي اللي عندهم التنسيون تقول لهم كي يتجنبوا ويكونوا بعيدين من الحاجات اللي تسبب لهم الضغط ولا ترفع لهم الضغط؟
2: نقول للسكان انا نيديست والسكان انا شات كله الضغط هو الادويه حق الوقايه. للوقايه انا اجير في الفاكتور سادر من الاسباب اللي بقدر بخلي الضغط بيستعلي في جلدنا. نعم هسه مش هنا نقول الملح، الملح خطير في الجسم والفوكة خلينا نقصه الأكل. هنا الملح كان أول ناكله زيادة كل الفوكة خلاص بيصيرنا في السنوات وادين من 30 وماشين ده خلينا نقصه الأكل. هنا الملح فوكة أولانا الورق كله خلي نقلمهم كيف ما باكل الملح كتير ما نوالفهم بالملح سرتو السيجارة والخمرة دول كله الفاكتر بخلي التاخد بينستاله لانك الفوكة ننقروا منه من دول كله. الرياضة ده خليه يبقى زيادة لانك أي وقت كان تلقى 15 دقائق ولا 10 دقائق أنا الرياضة مشكلة هناك بخدم أديل شنو ده كل شيء كيل بنقص لنا الضغط لأنك الفوكة الجرس الدهن البهايم كده كله ما سمي في الجسم بخلي التنسيون دانك بإنزالي وسيرتو كان انت قاعد في مكان واحد عند خوف زيادة سيرتو نقول له الاسترس في العمل سيرتو ناس البخدمو بكان واحد الخدمة كان بيقول له زيادة ده أي وقت ده هو قاعد في الاسترس لادير أي وقت ده هو قاعد في الهم هم دانك داخل زياده دانك ده كله بتقلل التنسيون دانك داخل كله بطله. ونقول كان الناس قليل اي وقت بالقوه كي بيجوا في المراكز كان في المركز ولا في المستشفى الكبير كله تجي تميزري التنسيون هناك تشيفه وما كما تقدر كله في سنه كان جين مره واحد في المستشفى شافوك قبل شيء اخر بس كي الامراض مش لك الناس اللي جو بدري بقدروا توالي بنتوك كيف انت تكومبورتي في ابيتير اليمنتير هناك وما بقدر تجيب اسكيلي كما في المرض دانك اكيد تلقى عافيه في المرحله ده. لكن كان خليت قبل لحد الصوبات كل ظهره كدخل العلاج يبقى شيء صعب لدى النداء لناس ام المراكز والمستشفيات خليه اي وقت بنشوف الفيزيت ان شاء الله.
1: شكرا لثاني مره لمجيك في برنامج الصحه في داخل اذاعه ام جرس.
2: شكرا جزيلا.
0: سميتو برنامج الصحه للجميع.
1: مستمعين ومستمعات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية نذكركم اليوم استضفنا المندوب عن الصحة العامة والوقاية بولاية عيني دي صباح الدكتور عبد الله مصطفى فضل. ما هو اليوم ما هجينا فيما يخص الضغط أي التنسيون. زي ما تعرفوا الضغط هو ما عنده علاج نهائي بس الإنسان اللي يسيء الوقاية تتجنب من الحاجات اللي يطلبها منك الدكتور وأيضا ما تشرب الحاجات زي السيجارات و الحاجات الأخرى. البرنامج قدمت لكم أنا إنسان أنقاري الإشراف آدم نصر ويجي وأعودكم لموضوع تاني إن شاء الله في نفس المحطة. شكرا لتاني مرة.

0: الرحيم. هنا جميعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، حسد الله مساءكم بكل غير وتابع أوقاتكم باليمن والبركات. السادة للمستمعين والمستمعات، تقيلت عافية إلى ليه الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين لحظات ترقوا برنامجكم رجونتين العزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تلقوا البلاغات والذي آيات الساعة 7:15 تلقوا نشرة الأخبار من عثرة التحرير لغاية الساعة 8:00 وكده كمان نقول باي باي ونخلو المجال للزملاء باللغة الفرنسية. سبا بونجور شوبي غابرييل في الهندسة سود، عبد الحاجي محمد الصالح بابا يارو هناك في الريجي عن الريسيت كمان مدام رحمة ولا أعزائي المستمعين والمستمعات، كل البرنامج قاعدين بتلقوا في تحت إشراف بابا أبادمي سايكو كالكل. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد الساعة 6:46 في كاركي بورنوتي ده هناك في مساكوري نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نمشي في مكانة الفن ونلقى كمان البرنامج ركن الدين العزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الجزاء. ثم أما بعد، أيها السادة المستمعون مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا المفتي العام للجمهورية والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل فضيلة مولانا الشيخ أحمد النور محمد الحلو. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة مولانا. مولانا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، في هذه الحلقة نود أن نعرف الطلاق الخلعي، ما هي أقسام الطلاق الخلعي مولانا؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الطلاق الخلعي هو الطلاق الذي يكون في مقابل المال أو في مقابل عوض، ليس

0: يعني ما طلق في مقابل شيء، ده يسمونه الطلاق الرجعي، وده له أحكام. من أحكامه ده البسيطة، الإنسان إذا كان تاني شاف كيو دار بيرجع زوجته ده، ما شرط أن يمشي يسولو عقد جديد لطوالي، بس يمشي يقول أنا خلاص مرة دي كان حصل بيني وبينها طلاق، والآن أنا رجعتها في عصمتي خلاص. أنا ما دام هو قال أنا رجعتها في عصمتي خلاص بترجع بدون أن تحتاج لعقد، ده يسموه الطلاق الرجعي. لكن طبعا رجعان هذا لابد أن يكون قبل كمال العدة، قبل العدة ما تكمل ده يجوز له أن يردها إلى عصمته. ده بالنسبة للطلاق الرجعي، وهو من أهون أنواع الطلاق. أما الطلاق البائن فله أنواع. طلاق البائن بمعنى الطلاق الثلاثة، يعني إنسان طلق زوجة طلاق ثلاثة، وهنا في مسألة لابد أن نشير إليها. الآن الناس الواحد بيجي يقول لزوجة أنا طلقتك وحرمتك، طلقتك وحرمتك، في ناس كتير شاب تاني بيندم وبيجي للشيخ بسأله أنا كان أقول لزوجة طلقتك وحرمتي، في حرام علي ولا ما حرام علي؟ والسؤال ده ما كان يسأله، هو بنفسه قال أنا حرمتك، تاني كيف يجي يقول حرام ولا ما حرام؟ ولذلك كنزول قال الكلام ده يا إخواننا زوجة حرمت عليه وخلت تاني بينها وبينك شيء ما في، إلا إذا كان مشت والزوجة إنسان آخر وبعد ذاك حللت وفارقت الزول ذاك، حتى بعد ذاك ممكن تحله مرة أخرى. إذا كان الطلاق وصل ثلاثة دخلت بسموه بائن، وكذلك إذا قال لا طلقتك وحرمتك بسموه بائن. وكذلك الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي ده أن يطلقها مقابل شيء، معناته هي قالت له مثلا طلقني، وقال لا خلاص كم من طلقك ده أنطيني مالي، هكذا أنطت ماله ده على الطوالب تطلق، ولو ما قال لا طلقتك كلها. إذا كان قال لا أنطيني مالي وانطلقك، إتدار طلق قال خلاص أنطيني مالي، أنطت ماله ما دام هو استلم المال ده خلاص الطلاق ده بيقى. لكن إذا كان بقي من المال ده شيء طالما هو اشترط أنطيني مالي، معناته المال الدفع لها في المهر ده كلك تدي له، حتى بعد ذاك الطلاق يقع. أما إذا كان دفع له جزء والجزء الآخر لم تدفعه حتى الآن مثلا، لسه الطلاق ما بيقع، طالما هو اشترط لابد أن تعطيني كل المال حتى بعد ذاك أنت طالق، ده بسمه خلعي. لكن نحن عندنا في عرف جات هنا، عندنا في عرف لا سيما في البادية برا، الرجل ما بيقول لا أنطيني مالي، لا بيقول له طلقني، خلاص هو بيقول لا دفق لي مالي، دفق لي مالي، هي بيقول له دفق لك مالك، خلاص ما دام قال لا دفق لي مالي وهي أجابته وقال له دفق لك مالك، معناته خلاص المال اللي انت طالبني به ده انا خلاص تنازل عنه. الطلاق في المحل ده بيقع ولو ما قال لا طلقتك كلها بيقع، لكن بعد ذاك المال ده يكون دين عليها هي، لانه ما اشترط تديني مالي كلك حتى بدك نطلق، لا قال لا دفق لي مالي، هي قال له اجابته دفق لك مالك، معناته خلاص انا التزم مالك اللي انت بتطالبني به ده انا مكفلك. ده عرف نجارة كان زول بس قال لزوجة زيدة وهي أجابته الطلاق بيقع والمال ده بيكون دين عليها هي. عشان كده الناس كم مرات بيقولوا فلان ده فلان دي شدها مال، شدها مال معناته الظهر ده خط فوق مال. كان زول آخر جاب الزوج ده بيقولوا فلان دي عندها مال، كم بتدفع المال ده تزوجها، كم بتدفع كم ما بتقدر تزوجها، رغم أنه ما واجب عليه يدفع المال ده، الزول الجديد ده ما واجب عليه يدفع المال ده، مال ده ما دين عليها هي، هو يتزوج بمال آخر. وبعد ذلك كان المال ده إذا كان كفاه يكون من باب المعروف، إذا ما كفاه كمان خلاص ما بيلزمه. لكن الناس جرت عادتهم أول كي يكفوا المال المرة التزمت به ده حتى بعد ذلك كان دارين بيتزوجوها يتزوجوها. ده برضو نوع من أنواع الطلاق الخلعي. إذا الطلاق الخلعي ده إذا المرأة دفعت للإنسان المال الذي اشترط أعطيني مالي وبعد ذلك أنت طالق، إذا ما دفعت له المال ده كلك نقدا ده الطلاق ما بقى، لأنه اشترط أن تعطيه المال نقدا حتى لو بقي ريال واحد لسه الطلاق ما بقى. لكن إذا كان ده ما شرط قال لا دفق لي مالي، هي قال لو دفق لك مالك خلاص الطلاق بيقع، ولو ما قال لا طلقتك، لأن الخلع لا يشترط أن يصرح الإنسان بالطلاق، لا ما دام حصل هناك التزام وجرى العرف بهذا الطلاق بيقع، وبالتالي هذه المرأة صارت مطلقة، وده يسمى طلاق خلعي. معنى طلاق خلعي يعني بائن، أي لا يمكن أن يرد إلى عصمته إلا بعقد جديد، يعني كان راجع نفسه ودار المرأة تاني بالزواج ده إلا يمشي يجيب صداق جديد وأولياء وبشهود، وهناك صيغة بإيجاب وقبول يعني نكاح جديد حتى بعد ذلك يعقد له،
1: يعني قبل ما تتزوج تاني،
0: قبل ما تتزوج نعم. قبل ما تتزوج تاني ما هي يعني ما محرمة لكن مطلقة طلاق خلعي. حقة الطلاق الرجعي ما شرط أن يصير عقد، لكن المطلقة بمال دي بيسموه طلاق خلعي ده بانت ده معناته إذا كان هدا تاني بقبل ده إلا بعقد جديد. دي أحكام الطلاق الخلعي، يجب على الناس أن يفهموها.
1: كويس أثابكم الله فضيلة مولانا مفتي

0: الجمهورية. مولانا، هناك أحكام عدة للمطلقة، فما هي أحكام عدة المطلقة والحامل والمتوفى أنهى زوجها؟
1: هذه من المسائل التي تختلط على الناس. المرأة المطلقة دي عندها شيء بيسموه عدة، والمرأة المطلقة دي إما أن تكون حامل وإما أن لا تكون حامل. المرأة إذا كان مطلقة وهي ما حامل، هذه عدتها 3 قروء بنص القرآن الكريم. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء بقول هو الطهر الذي يكون بين الدمين، يسمونه قرء، معناته يوم طلقوا هذه طاهر ما حيض، ده قرء واحد. كان نزل دم ويجف ده بسموه قرئين، لسه ما مرقت من العدة. تاني كان نزل دم آخر ويجف ده بسموه قرء ثالث، لكن الثالث ده لا يتحقق إلا بنزول دم آخر بعد ذاك. كان نزل لا دم ثالث ده خلاص القرء التالي كله تحقق، توك الندل الدم ده ولو الدم ما يقف لك مدوت الزوج الزوج. كل قرء ده لا يتحقق أنه قرء إلا بالدم الذي يليه. يعني مثلا طلقها وهي طاهر، قرء هذا موجود لكن لسه ما كمل. كان ندل الدم خلاص ده تحقق أنه قرء. بعد ذاك إذا الدم ده ماشي مستمر ويقف، يوم يقف ده بسمه طهر، لكن الطهر ده لسه لا يتحقق إلا بنزول الدم الذي يليه. إذا ندل دم فلات ده برضو التاني ده كله تحقق. الدم ده ماشي ماشي ماشي ماشي لما يقف خلاص ده طهر، لكن هذا الطهر لا يتحقق إلا إذا نزل الدم مرة أخرى. فإذا الدم الأخير ده نزل ده بمجرد ما نزل خلاص تحقق هذا القرء الأخير، به تخرج من العدة. وده بيختلف باختلاف الأيام. في مرأة ممكن في كل شهر بتحيض مرة مثلا، لأن لابد أن يكون بين القرء الأول والقرء الثاني لابد أن يكون 15 يوم. كل ما كان دون 15 ده محسوب من الأول، بس من الدم الأول لابد أن يكون كده. إذا كان المرأة مثلا في السنة بتحيض مرة، في أيين زي ده في السنة حتى بتحيض مرة، دي معناه لابد أن تمكث 3 سنوات. إذا كان مثلا في شهر بتحيض مرة لابد تنتظر يعني مثلا 3 شهور. شفت الكلام ده؟ كان أكثر من كده لابد أن تلتزم أكثر من كده. فإذا المهم أنا داير الناس يفهموا القرء ده مش الشهر. في ناس قاعدين بيفهموا المرأة من طلقها بقول يا أخوانا تمت 3 شهور ولا ما تمت؟ قال تمت 3 شهور خلاص هي مرقة من عدة. لا أبدا، ممكن 3 شهور ده ذهاب حاضر الله يحيض واحدة. إذا نحن دارين تاني تحيض لنا مرة أخرى بعد 3 شهور تكون 6 شهور، تاني تحيض لنا حيضة أخرى بعد 3 شهور تكون 9 شهور. ممكن المرأة في سنة تخرج من العدة، ممكن في سنتين حتى تخرج من العدة. إذا أنت ما تقول المرأة دي قعدت 3 شهور ولا ما قعدت 3 شهور، لا، قول المرأة دي من طلقاك أصلا حاضت كم مرة؟ ده يا أنت واجب تسأل عنه. جابت 3 طهر ده معناته هي خرجت من العدة. ده ممكن تجيب في شهرين، ممكن تجيب 3 طهر ده في 3 شهور، ممكن في 4 شهور، ممكن في 5 شهور، ممكن في 6 شهور، ممكن في سنة وهكذا. أما المرأة ما بتحيط أصلا من الله خلقها كثير ما بتحيط، دي عدتها 3 أشهر. أو المرأة الكبيرة زي 70 سنة يتزوجوها أو طلقوها، دي برضو ما بتحيط، دي أيضا الدم البياد لا يعتبر حيض لأنها كبيرة، هذه برضو عدتها 3 أشهر. أو البنية دي صغيرة يعني لسه هي ما بلغت حد الحيض وتزوجوها وطلقوها ولسه كما بقت من الأين البحيضة، دي برضو بتعدد ب3 أشهر. إذن 3 أشهر ده بالنسبة للمرأة ما بتحيط أصلا، إما لكبر وإما لصغر وإما هكذا عادته وخلقها الله سبحانه وتعالى لا تحيط، دي بتعتد ب3 أشهر. أما المرأة اللي بتحيط دي لا يمكن أن تعتد ب3 أشهر، إنما تعتد ب3 قروء معناته 3 أطهار. ده لابد خلي الناس يفهموا ده واحد. بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل اللي تخرج من عدة بمجرد ما وضعت، بس دي ما عندها 3 أشهر ولا عندها 3 قروء ولا عندها زمن آخر. يعني زوجها مثلا السامات وقبل ما ينقلوا إلى المقابر ولدت خلاص خرج من عدة، كان بدور في نفس اليوم تزوج كل تزوج على كيفها. كذلك المرأة التي زوجت ولكن زوجها ما دخل بها، زوجوها لكن ما لم معها أصلا، دي برضو بمجرد ما طلقها ده في نفس اليوم بتخرج من العدة. ممكن اليوم بده يطلقها واليوم بتتزوج، دي ما بتعتد، دي المرأة ما دخلوا بها. إذا الحامل عدتها وطء حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يطأن حملهن، واضح. والزوجة ولسه ما دخلوا بها، دي برضو بتخرج بمجرد الطلاق، ما عندها أي عدة. أما المعتدة دي هي التي ذكرناها التي دخل عليها زوجها، فإن كان من ذوات الحيض لابد أن تعتد بالأقراء، وإن كان من غير ذوات الحيض فتعتد بثلاثة أشهر. ده شيء واجب على الناس أن يفهموا. الحامل دي كالراجلة مات واجب عليها تستمر على أن تضع حملها أو طلقها زوجها. إذا الحامل دي كان راجلة مات موت كان طلق طلاق هي بمجرد ما وضعت ده طوالي بتخرج من العدة. ده لابد أن يفهموا.
0: بارك الله فيكم فضيلة مولانا. طبعا الأسئلة كثيرة لكن الوقت يداهمنا، لذلك مولانا سؤال الأخير، كسرت الآن فتاوي الناس في قنوات التواصل الاجتماعي، أنت كمفتي في المقام الأول ورجل دين في المقام الثاني، فما هو قولكم لهؤلاء الذين يفتون الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي؟
1: وعلى أي حال مسألة الفتوى هي صعبة جدا، صعبة جدا، لأنها تعبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى. كون إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذا الموضوع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يمكن أن يفتي بشيء ليس له به علم. والآن الشيء الذي نسمعه في وسائل التواصل ده والله يتعجب الإنسان منه. أي إنسان بيدخل بيته وطوالي بيفتح التليفون حقه وبيسجل له بعض الكلمات من الحلال والحرام، وبل ممكن يجاوز ده، ممكن يحكم على الفلانين بكذا ويحكم على الفلانين بكذا، وبعد ذلك يلزه طوالي بيمشي في الأقمار الاصطناعية وخلاص يمشي حول العالم يسمعه ملايين الناس. ولذلك أنا نصيحتي للشباب أقول لهم الدين من أهم الأشياء، لا ينبغي أن تأخذوا دينكم عبر وسائل التواصل إلا من إنسان تثقون به، إلا الإنسان ده تثقون به والناس كشهدوا له مثلا بالعلم، فده إنت واجب عليك يعني ده وإلا ده لا.
0: بارك الله فيكم فضيلة مولانا المفتي العام للجمهورية والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل على هذا التوضيح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات المهندس تشبوي جابرييل والإخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غد يجات داخل الاستديو الساعة 7:02 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكندية. شكبي جابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. نواصل معكم البرنامج لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين، فوقتها خلاص نقول لكم ما السلام، ونترك كمان المجال للزملاء الله بحج كمان بكلام النصارى أي سبا بونجور. نبدأ توالي ببلاغتنا عن الفرحة السيد مختار هارون حسين ده بلاغنا عروس مختار هارون حسين كونغولي قرب محمد بلاما الشيخ عادم كونغولي عمر كونغولي أبكر عمد موسى خالد لوم اللفرا يبلغ عبد الله قنبو إدريس علي قنبو عبد الله عبد الرحمن محمد محمد قربة حسنة ولا زريقة سمعين إبيت جبرين آدم محمد أبا جبرين ولا كبشة أحمد دونجز وكل الشباب أنا الدباء وكيل عبد الله حسين عبكر محمد أحمد عبد الرحيم أبراس جبرين أنجا محمد آدم إيسا محمد عبد الرحمن حسن حسن آدم رخيص محمد موسى هارون الشارف الشريف محمد قنبو حسيني بلامة طائر وكل الشباب أنا شنفريات جبرين موسى عبد الرحمن موسى هناك في القرريكي الحاج أخي الحاج حسن فلجة رمات بلامة أخونا وكل الشباب أنا قرقرات إدريس صالح يعقوب صالح هناك في سبكرة تجاني إبيت جبرين الأبشير هناك في جليجة الحاج عثمان عبد الكريم مهيسيني أجيت جبرين هناك في كويك سنوسي بخاري هارون محمد أبا شورا محمد هناك في ميليسايا بلاما خالد أجيت عبد الله هناك في نيبيغايا على حسب الكتابة رئيس جدة جبرين بلاما عبد الله جدة قنبو إيسا جبرين هناك في مرقم بلاما محمد هناك في تشوكسي فكي عبد الله خادر الدنو كنفوت هناك في ميدي بلاما عبد الرحمن الرئيس جبرين محمد حسن هناك في أمال خيري أخبش ولا بلاما آدم النور يونس عبد الله في جمتنقة حسن نايم بلاما مهمت هناك في فج بلاما أبكر جيمي معلم جدة حسن دوك محمد هناك في الطويل محمد رمات عبد الله رمات جوجل إيسا إدريس جيمي دلقي أمباري رمات بلاما أجيت الرئيس فيلي عبد الله إدريس أجيت هارونا دلقي هارونا كبير بلاما هارونا عادم هجيت النور أبكر بشارة عبد الله بنية جبلرو منقاش محمد جديو كفترة أنكلي عبد الكريم جوخان جيمي آدم أحمد إيسا فكي إدريس هارون عمر إبراهيم مكايل عبد الكريم وكل الشباب هنا مرميات عثمان خرسة دوغو أجيت بلاما بقري هناك في أنجيوتو سخيري محمد دهي بلاما محمد جدة محمد قجة هناك في مخرب جيمي دونغوس هارون بيشي مسار بنية دونغوس بنية أب جدة موسى دينا جيمي هناك في جماعة سيد محمد هارون رمات هناك في جدادة بلاما هارون موسى محمد عبد الله هناك في مشيتري جبرين نكاس محمد حسن أبيسو عبد الرحمن دكتور كانجو محمد توما هناك في أنجيوتو بلاما محمد جندي موسى جندي سيد عمر عبد الله توم الإمام صالح عثمان عمر سعيد تدنى بوسي محمد جيمي موسى آدم عبد الله آدم بلاما إيسا بشارة مهاجري يونس جبرونا يونس وكل الشباب أنا أمود السجريات بلاما السادية هارون حسنة أخالة عبد الرحمن بلاما محمد تدنى بلاما هارون توم أبكيري عبد الله محمد إبراهيم جدة إبراهيم رمات دودو وكل الشباب هنا اللبانات بلاما أخي كفترة كساري محمد الزين هناك في الجزيرة الرئيس حسن أغنبو عمر قيمي فكي محمد فكي آدم هناك في كركم أبنسيت ديليجي تجاني إيلي جدة الحاجة في إيكاغا رمات جدة عبد الله خادر جدة هناك في المر يوسف جدة عبد الرحمن بكر دنا عاديم جدة عبد الله جيم إما اللمبة مقايلة إيسا عاديم محمد إيسا إجيل جدة إدريس إما بلام محمد تور هشين إبراهيم أخي أب جدة جبرين أخي إدريس رمات مقايلة رمات محمد مقايلة هناك في المقرقف محمد حسنة فكي حسنة محمد الكواز جرما حسنة جبرين جرما صالي جرما بشارة جبرين بشارة رمات محمد تالا الحاج إدريس النور إدريس عبد الله محمد صالي برنو جدة حسنة جدة حسنة توري جدة جدة سيد الحاج أنجوغويا قندي أخي حسنة أمبدي بلاما جدة محمد معلم قدو جدة بشير دليجي محمد باشر الرئيس إبراهيم توري عمر إدريس عمر محمد عبد الرحمن عبد الرحمن محمد جيمي محمد محمد آدم وكل الشباب أنا فوات محمد عثمان محمد أرجون على حسب الكتابة ده هي موسى خالة موسى بلاما حامد عبد الرحمن بشير عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بشارة يونس محمد يونس باروخ هارون سوس الساكن هناك في سمعين إيسا عبد الله إيسا خرسة إيسا ولد الشيخ إبراهيم جدة الهاج أليفة جدة صالي جدة بيشي جدة ولد الشيخ بوشان جدة كفترة جيتيري جفيري خرسة عبد الله هناك في مدوان كوشا مكايلة أحمد مكايلة أجيت مكايلة حسنة جرما توري هارونا جبرين آدم حسنة صالح أجيت موسى إيسا محمد الحاج رمات هناك في جخيمي إدلقي الشين السليك جدة محمد كجل حسنة أبكر هناك في سكول دي إيسا موسى عبد العزيز محمد هناك في الجزائر محمد إيسا موسى إيسا هناك في بادية أبكر خالة إبراهيم موسى كونغولي موسى بلاما حامد جرما الشيخ عمر أبا وريل دنا بشارة أجيت ولكل الشباب حنا إفني لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروم عشان بحضروا كمان في أروسة هنا ولدهم وأخوهم الدليل مختار هارون الأروس يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في اليمن هلة بولاما الشيخ كونغولي دا في كانتون أكدا دا ودا وكمان أما دايما ما بلغت من الإذاعة الوطنية لجمهوريات داخل الاستديو الساعة سبعة عفوا الساعة سبعة وإيداشر دقيقة بلاخنا أربعين الحاج جبرين محمد جبرين كندي جبرين كلهم في إفني يبلغوا لكل الأهل إفني ولكل الأهل اللي برا والداخل يقولوا بشكروهم وقت الحدر يوم الموت حنا أبوهم وأخوهم إيسا بابي الكان مات وصرخ الأربعين يوم كمان بسوا عن باكرة في إفني هلة بلاما حامد جرما ده في كانتون قد ده نكرر الحاج جبرين أتي جبرين كندي جبرين كلهم في إفني بأسمهم وبأسمنا كل سكاننا إفني يشكروا كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت حنا أبوهم وأخوهم أباب إيسا أبابي الكنامات. ومن ناحية تانية بعزم كل الأهل عشان بادروا كمان في سرخة الأربعين يوم أنا أبوهم إيسا أبابي ده كمان يعني بيسووا أمباكر يوم الاثنين في إفنه هلا بلا محامي التأجر ما ده في كانتون أكدا ده الساعة 7:12.
1: التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصار.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا قد يتجهد في كل مكان الساعة 7:15 نفس ساعة كل أراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار أنت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر رشيد باباكي، مساء الخير.
1: مساء نور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابايرو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليكم. نشط الاخبار ونبدا كالعاده بالعلني. رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد بن سعد بن سافر اليوم الخير من العاصمه الجميله ومشى في ابو ظبي، ده في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وده تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نحيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ضاهية من المعهد الوطني للحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية كان جول في العاصمة انتن جمينة ومشى في بعض من الأرندسماء عشان يشيف الحساب انت السكان والسكن ماشي كيف. وفي نشرة تلقوا أخبار آخرى مفصلة وأخبار هم تل الرياضة. سافر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هديبي إدنو اليوم فجر من العاصمة الجمينة مشى لأبو ظبي في إطار زيارة رسمية لدولة الأمارات العربية المتحدة، وده عشان يرد للدعوة الكريمة اللي كان قدمها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نحيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. الدولة كبير الدولة في المطار في خشم الطائرة رئيس الوزراء كبير الحكومة سفير اللمي حلينا القائد العام للقوات المسلحة بعد من أعضاءنا الحكومة الوزير الدولة الأمين العام في رئاسة الجمهورية والقائد العام الخاص ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص ومستشار هنا الأمن الوطني واللمير هنا مدينة أنجمينة. الخبر ده هو بيان الصحفي اللي كان ماذا فوق المدير العام النائب هنا الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نجدي. فريق واحد من المعهد الوطني للحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية فراسة المنسق الإقليمي هذا اللجنة انت الحساب انت السكان والسكن السيد دولنجام رولالباي كان قام بزيارة ما يبعد من الفنيين مشوا في كثير من الأرندسمات انت العاصمة الجمينة، الهدف كمان عشان يقوفوا ويشوفوا الخدمة انت الحساب ماشي كيف في العاصمة الجمينة. بعد ما زار عدد من الأرندسمات كان حاجة للصحافة خلينا نسمعه.
2: اليوم ده مرقنا لي ناس يام تشوفوا أجان رسانسال در شنو غاي سو في تيرين في تيرين لا غاي مشو غاي أكادمو غاي دوكول بفا ناس غاي انتوريجو مام غاي الغو ريبونس ناس أخر كان غاي شوفوا غاي نادمو ناس أخر دولا كان شافوا كل غالك غاي توردوم في بيتوم دول شنو دالا شوكولا ما ينفع نور لم رسانسما لا شوكولا عدل لين ناس كله ولا ما أنا غوفرما ولا أنا ناس ساكت و رسانسما ده بس كان سورة ياب قالنا عدل ده بس أنا نوريك اليوم ده كان ناس غاي دين فين جامين لا ياب دور يامور كل كان ناس جولم لي رسانسو ممدا نادم يمشو في بيتهم ويسو رسانسما دا لي يادي لبيتنا شكول عجل لناس كله.
1: المنسق الإقليمي على اللجنة الحساب والسكان والسكن في العاصمة الجمالة السيد ندوب دينغام رونال الباي سمتو في ميكروفون راديو تشادر كان مدلي الزميل محمد موسى أحمد طاهر. كملت الخدمات ان الورشه اللي كان خصصوه عشان يسووا توئيه باهميه انت الاستعمال عن الدواء اللي بينادوه ميزابريستول عشان يوقف عن الكاسرين عن الدم بعد الولاده وبعد الابورتمال كان نظمتها منظمه حين وعيد بالتعاون مع وزاره الصحه العامه والوقايه. المناسبة انت الحملة انت التوية دي كمان كان بقت في المكتبة الوطنية هنا في العاصمة الجمينة بحضورنا كثير من الناس اللي كانوا مشاركين في الورشة. خلينا نسمعوا لممثلة المديرة إدارة انت الصحة في وزارة انت الصحة العامة أشتمل مكادر بتورينا بالتوضيحات.
3: المعروف شنو في العريض بموتوا من الدم على الوالودة تسي النزيف بعد النزيف ده شنو يوقف النزيف للمرض تلقى حياتها في الكلام النزيف انا الابيل كان برضو والكمرة دافع الكلو بلين تسي النزيف عمانة تقول اليوم الخدمة سوينا يومين عند حبوب قال البنتو الابيل بعد بلدو والكمرة دافع البنتو كيف بنتو كيف تشيلة في الوبيتال ومكان وادين الناس المابد في اللبطان كله بأسروم بنتو ما سنسيبزاسيون شان بيجو في الوبيتال المرة كان بلده ازمات دفق الدم كثير عشان الدم بزل بقتل الاعلاميين.
1: اشتا بالو مكادر سيمتوا في ميكروفون انا راديو تشاد الكان مدلا الزميل محمد عمر ادريس. الوزاره انت الامن الاجتماعي والتضامن الشؤون الانسانيه بواسطه عن الحي الوطني انت الامن الغذائي كان انت البدايه على عمليه انت التكمان الحاجات انت الاكل المدعوم من جانب عن الحكومه وده مساعده للفئات الضعيفه في تشاد. المناسبه كان بقت في مدينه مندوب وراسها كمان الامين العام هنا الاقليم هنا اللجون الغربي بحضورنا كثير من المسائل ولا مساكين اللي كان جوا عشان يبو المعاش. الخبر كمان جاب لنا احمد ابراهيم محمد من مدينه مندو. الممثل الاولياء الامور في رب المنتدى هنا ايدن الابهات حسين جارو كان انت البدايه النشاطات المنتدى بخصوص ايدن الابهات النسخه رقم 3. المناسبه كمان بقت في فداي هنا تالينو مانو هني الفدايه الثقافيه تالينو مانو القاضي في كارتي في سيدي مارندوسمان العاصمة الجميلة في كارتي مرسال ده بحضورنا كثير من الاسر وكثير من المعزومين وحجوا كمان باهميه انت ايدن الابهات عشان كيف يكون هناك تكاتف وتكامل بين الابهات وال أولاد. الناس التابعين للكنيسة انت الأخوة في كارتي حبنا هم كمان احتفلوا اليوم وفجر بحفلة رسمية دي عشان يدرجوا فوق الكبيرة الأنجباها الكنيسة دي فداك فرانسوا وعشان يجيد الكنيسة دي بحضور هنا الممثل الأمير ست مرندسما وكثير من الكبارة الأنجبا كان جو وحضروا في المناسبة دي. نتابع لكم دائما بنشط الاخبار من راديو تشاد. في اخبار انت الرياضه الفريق اماد كان فاز ببطوله هند بلديه انا مدينه جميلة قدام الفريق نايف ودا بعد التعادل كان سو 2-2 وبعد ما طقوا السينك بيناتي كمان اماد كان غلبه لايف ب3-2. كملت في المركز سيفوت المركز الدراسات والتدريب من اجل التنميه الخدمات الدوري التدريب اللي كان نظموه لفايده عن اللجنه الاولمبيه الرياضيه وده لفايده عن الصحفيين المتخصصين في مجال الرياضه والاتصالات وعشان يحرون بالحاجات الجديده اللي كان مرقت في مجال الرياضه انت الصحفيين. وراس المناسبه كمان النائبة الثالثة انت الرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجديدة دولوجي أليكس نيامبايدا بحضورها كثير من الإعلاميين والرياضيين والمشاركين. الفيدرالية التشادية هنا ليب البال بالرجلين كمان نظمت دورة التدريب بالتعاون مع الرابطة الإقليمية هنا ليب البال بالرجلين في مايوكي بي الصباح وده عشان يقوي المدربين دول ويقروهم كمان بالاساليب والحاجات الحديثه اي الجديده اللي كان مجرد في جاد ومرقت في مجال التدريب الفرق انت الرياضه الشكشك. عبد العزيز احمد يعقوب ده مراسلنا في مدينه بنغور هو كان هدر في المناسبه دي ورسل لنا الخبر.

جبريل تشوبيا الساعة 7 وتقريبا 24 دقيقة داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد. دي نشرة الأخبار اليوم ماشية، والناس اللي فاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نوغات في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية للدعوة الكريمة اللي كان قدمها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فريق واحد من المعهد الوطني للحساب والدراسات الديمقراطية في رأسهم المنسق الإقليمي للجنة الحساب انت السكان والسكن كان زاروا كثير من الأرندسومات انت العاصمة انجمينا، وهذا عشان يشوفوا الخدمة انت الحساب انت السكان والسكن ماشي كيف في العاصمة. شكرا لكم انتم القاعدين تابونا حاليا من مدينة بونغور من مدينة موندو ومن أي مكان بواسطة هنا راديو تشاد. بنشر الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير، قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر. شبابك أرقدوا أو غيره بيعافي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات تبعت مع سمينا نشرة الأخبار من أسرة التحرير مع أستاذ جمال عبد الناصر الشيب أبكي. نجي في داخل الاستديو ودائما كمان نواصل ببلاغتنا، هنا اليوم ماشي بلاغنا أنا ودار السيد إبراهيم مع آدم قاعد في كركي تشموسورو يبلغ يطلب من أي نادم الكرنة شاف أو خط معايا ولده وسمع اللمين إبراهيم مع آدم عمره 25 سنة. الرجل ده هو مردان أخليا رأس معديل ومرك من البيت مية يوم الجمعة الفاتة حوالي الساعة 4 بعد صلاة الأسر. أي نادم الكرنة يعني شاف أو خط معايا خلي بنادي في الأرخام النترية لكم ده 66-35-30-53 أو 66-29-30-30. الله يجمعه. نكرر إبراهيم آدم ساكن في كركيت الشموسورو يبلغ بودار حنا ولد اللمين إبراهيم آدم عمره تقريبا 25 سنة. الرجل ده مرك من البيت من يوم الجمعة الفاتة والساعة 4 بعد صلاة الأسر. أي نادم هل كان شافه أو خطه معي خلي بنادي في الأرخام النترى لكم ده 66-35-30-53 أو 66-29-30-30. الله يجمعه. دائما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية داخل الاستديو الساعة 7:28. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني ساكن كمان في مساكوري في كركي بورنوتي يقول هو إن ده أسرار ده كمان من آيات من قرآن الله حكيم، والآيات دي كمان بقدر بعالج فوقها الأمراض مختلفة مش النادم إذا كان عنده مشكلة عن الشلل. والنادم يعني مشلل تقريبا 4 سنوات أو كمان يعني علم في بطنه أو عنده سكري تنسيون، والزول كان عنده أسمى، والنادم إذا كان عنده أوارة وأوارة دي كامل كي ما بتداوى أو كمان يعني بقوه القوه ده للمرأة ولا راجل وضعف الرجالة. النادم اللي عند الشيطان أو كمان يعني عند جنون أو عباليس أو كمان يعني السخير إذا كان بس يعني كان نايم ببول وما بس السخير حتى الناس الكبار ذاته، أو كمان النادم إذا كان شيء أده زي الدبيب أو الكليب أو أقارب أو شخل تاني. والنادم اللي إذا كان يتحر يعني بسكر أو بشرب السيجاريت أو الترامول أو الكولوس كذلك كل أبو مرق منا ده كمان بإذن الله. لمزيد من التفاصيل كمان تقدروا تنادوا للشيخ فكي جدنا سايب الأسرار في الساكن في كركي مساكوري في كركي بورنوتي في الأرخام النترية لكم ده 95-29-10-9-08-08-07-06-08-03-06-05-01-70. يقول كمان بإذن الله الله كمان يعني بديكم العافية. دائما نواصلوا بالبلاغات، بلاغنا 40. الحاج جبرين أتي جبرين كندي جبرين كلهم في إفني يشكروا كل الأهل الكان ساعدهم ماديا ومعنويا وقت الموت والصدقة. أنا إمهم وأبوهم إيسا أبابي الكان مات، ومن ناحية تانية يخبروا لكل الأهل بكونه بحضروا في صدقه 40 يوم. أنا أبوهم وأخوهم إيسا أبابي بسوا كمان أمباكر يوم الاثنين في إفني هلة بولاما حامي التأجرمة دا في كانتون وكدا دا والدعوة كمان أما دايما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية كذلك بلغنا 40. السيد بلاما آدم حسنة الحاج حامد حسنة
يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي يرفع عشان نبادروا في صدقة الأربعين يوم هنا بنيتهم النسيب آدم بسوء عن باكر يوم الاثنين في هلة كشكشاية ده في كانتون أفريكا نكرر بلخنا 40 نبلا ما آدم معسنا الحاج حامد حسنا يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم عشان نبهدروا في سرخة الأربعين يوم هنا بنيتهم النسيب عادهم سرخة الأربعين يوم ده بيسووا لها أمباكر في هلة كشكشاية كشكشاية ده في كانتون أفريكا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما مع بلقاتنا هنا الوفاء السيد جيمي حاميتا محمد حاميتا الحاج حاميتا بلاما آدم الحاج يوسف محمد جرمى عبد الله جدة محمد وسيد إدريس جدة موسى بكر جيمي قربة رمات قربة الشيخ آدم مرسل بلاما دقشين مومين بلاما أزرق موسى بلاما هارون أمرشين وبلاما آدم عبد الله بلاما حسيني أجيد بلاما نايم أنغوشي بلاما محمد السينيت بلاما جبرين أب خريس بلاما بركة بلاما البشير بلاما عبد الله كريم بلاما عمر مكايلا بلاما ريني أنقبدو بلاما آدم جالوي بلاما أتية بلاما بلاما أتية بلاما عبد الرحمن بلاما جدة جرات الشيخ إدريس بلاما أحمد رمات بلاما اللوان هناك في مرقوم الشيخ محمد أمبريا بلاما إما نكاسة بلاما جدة هارون بلاما بيشي بلاما عمر يعقوب بلاما إبيت بلاما عبد الرحمن بلاما يوسف بلاما حامد موسى بلاما أحمد عوجة بلاما أخي بلاما إدريس دوغال بلاما قربة أب دودة بلاما عبد الرحمن داوود بلاما أجيت حيبة بلاما الرادة ساكن اللهم جبرين وسيد الشيخ سالي فلجة فلاتي أحمد عبد الرحمن موسى الشيخ مؤمن الحاج جدة آدم عبد الرحمن الرنقاجي جدة عمر السيد آدم الديف أبكر محمد بلاما هارون بلاما رمات وسيد اللولا بلاما محمد بلاما جبرين عبد الله بلاما أجيت محمد لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت هنا مريم محمد مرتلي حسين جيمي مريم محمد زوجة حسيني جيمي الكان ماتت والصرخة كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في أنبسطنا هلة بلاما عبد الله حامد دافي كانتون أفريكا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد دايما بلاغتنا هنا الوفاء زكريا أبو نسيب محمد زكريا المعروف باسمنا باريت الرئيس كبير إبراهيم بشارة الحاج عبد الرحمن آدم دليجي حامد محمد الشبد كانتون عبد الرحيم جرات الشيخ عبد الله حسيني دليجي موسى جبرين القوني الحاج هارون بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون الحاج بركة أنجيني الحاج محمد والخج الحاج لأنه كتبوا الخج
على كل حال ما في الحج، لكن الحج الحج محمد جبرين عمر خميس الشيخ موسى حسيني رمات إلي عمر عمر جبرين محمد دي سيد عبد الله يوسف حسيني الجوني موسى الإمام محمد آدم جمي الديف عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن عمر عبد الرحمن هبيل الحاج حسن هارون يحيى هارون أبكر بشارة الشريف بشارة بلامة سليمان الشيخ بيري هارون دوغرور أبو كنجة اللامير محمد حسن ديبيتي محمد توغوي اللامير محمد إبراهيم محمد إبراهيم سيام ديريكتير دينا يحيى تيراب الحاج سيد إما أسرة حسيني كفترة وأسرة توم محمد الحاج محمد تميت الحاج هارون بيستون الحاج أجيت إيسا حسيني أخي لوم الحسيني بلغ لكل الديليجيات هنا كاركي وكل الشوف دراسة وأروم ديموت هنا أخوهم أخوهم حسيني أبو نسيب حسيني أبو نسيب المعروف باسمنا تلوم على حسب الكتاب كان نمات يوم السبت معنات أمس والصدقة كمان بيسوع باكر يوم الاثنين 29 شهر 7 2026 في جلمي ده في ديجيل في جلمي هلا ديليجي حامد محمد موسى اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. أسرة كواجي كواجي إتوم وأسرة عبد الرحمن الفاي الأسرة حسيبة أسرة أبكر جيمي أسرة جنيرا خالي وأسرة قاسي الحاج محمد تبري مهمة حسيني مسؤول وادي ولوم الإذن يبلغوا لكل الأسرة ولاد أبا إيسي البناوي أبا خدير الحمادية ولا بنسيت السلامات الشرفة الخزام ولاد أبا ألي الحورتي الدقنة اللوان بعد موت أنا بنيتهم وأخوتهم دحابة دحباي أو دحابة على حسب الكتاب مكتوب لنا هنا ده دحابة دحابة عبد الخادر أنا ما أظن يكون مكتوب دحباي عبد الخادر مرتا للحاج يونس أحمد الكنا ماتت اليوم يوم الأحد في هلة مقامة هلة بلامة جدة كواجي ده بعد تمر التقصير والصراحة كمان بيسوى يوم الثلاثة في مقام هلة بلامة جدة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر ده كذلك يعني بلغنا 40 السيد توم أحمد ومرسال أحمد عمر عبد الله سيد عبد الله تجاني بشارة بشارة في كب بشارة وكباس عبد الله توم كلهم في إبلت حراس وسيد جدة إدريس وآدم هارون لوم الهزن يبلغ لكل الأهل القريبين والبعيدين عشان نبادروا في صدقة الأربعين يوم أنا أبوهم وأخوهم أحمد آدم المروب وسوانا كرزي الكان مات وصدقة الأربعين يوم هكا كمان بيسووها يوم الأربعاء يوم الأربعاء هناك في بلتي هرازة هلة بلامة خالة بشارة اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة نكرر توم أحمد مرسال أحمد عمر عبد الله سيد عبد الله وتجاني بشارة كباس عبد الله توم السيد جدة إدريس وآدم هارون كلهم في بلتي هرازة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في صدقة الأربعين يوم أنا أبوهم وأخوهم أحمد آدم المروب وسوانا كرزي الصدقة الأربعين يوم هقا بيسوى يوم الأربية في بلتة حرازة هلة بلامة خالة بشارة ومن ناحية تانية بيقولوا بشكروا كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة
ووقت اللي صرخ اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين والمستمعات الكرام دواهي بلغنا وفا لكن الله بلغ ده مكتوب وكل ملصق ما عارفين نبره بين، فعلى كل حال نحاول ونشوفه. بلغنا وفا محمد طاير، محمد تابين، محمد حامد، محمد عربي جدة، عبد الهادي محمد، عبد الله خادر محمد، عبد الله خادر، محمد جبرين، آدم لوم اللي هزنا لأن الكتابة دي مرة كده تعبانة ما عارفين نبره بين. لوم اللي هزنا يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل بوروهم كمان بموت بموت. أنا السادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غاديو كات السيادة الكومينيكيات إذا كان بس قاعدين بس راديو ممكن بينادون عشان نكتبوها، فإلا كمان الكتابة دي مرة واحد كده ما بتنقري، فنطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية داخل الاستوديو الساعة 7:42 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية تشوكبي جابرييل في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يرم المستمعين اللي بلغ ده كان جبيل لقرينا ممكن نكرر للمستمعين. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية يقول هو فخير ويداوي كمان بآيات القرآنية بعالج كمان أمراض مختلفة زي الشلل اللي طول تقريبا عنده 4 سنة وبعد من الناس اللي إذا كان بس عندهم بطنهم عنده الماء ومشكلة عن الديابيت اللي هو بيقول له سكري التنسيون الأسم وبعد من الأواوير اللي ما تداوى والقهى التعازي الراجل وتعازي المرأة والإيال الدقاق وحتى ناس الكبار إذا كان بس يعني بول في الفراش ومشكلة أنا زول كان عنده جنون نادم كان بشرب سيجاريت أو يشرب مريسي أو ترامول ودؤف الرجالة كل الأمراض ده هو بقدر بداويها وحتى نادم إذا كان بس عنده قريب أو كمان يعني أقرب أداه أو دبيب أو شيء تاني. هو بقول ساكن في كاركي مساكوري في كاركي بورنوتي. السيد فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني تتصل بها بالأرقام 905-29-10-88 أو 908 07-06-08-06-03-05-06-75-90-1 الله كمان بديكم العافية. السادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي كات باقي لي 15 دقائق عشان نعيش مع المستمعين نمشي ونلقى كمان المهندس تشوكبي جابرييل وعبد الحادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين كابين تقنيك

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، عندي واحد بلاغ السيد يونس والإمار، جدة والإمار، يعقوب والإمار، لوم اللافرها، يبلغوا كمان لكل الأهل البرة والداخل وجميع ناس الإرفة، عشان بهدروا كمان في عروس أنا ولدتهم جوني واليونس يكون يوم الثلاثاء، والأزومة يوم الأربعاء في أنغاتو، في أنغاتو الميتيرب، أنغاتو الميتيرب إلا بلاما إمر ولا يخوب، وده في كانتون أكدا. ده السادة المستمعين والمستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد، بس نشكر كل السادة المستمعين، بس نطلب من الناس بجوب البلاغ، انت زي الكلام ده الأسابيع فاتت كذلك، يعني كان حجينا فوقها، إذا كان بس في حاجة هنا وفى أو كمان كان خير وفى ذاته كلها، أولا بأولا الكوميونيكاسيون ده شغل الإمبورتان، دايرين تخبروا الناس ده، فتشوا نادم البكتب لهم كتاب صح، لكن أنتوا تكتبوا بس مثلا عبد الهادي محمد صالح بابا يارو، دونك قدر كده اسم ده كلك واحد بس زول بعرفه ما في، ها عبد الهادي محمد صالح كج عند شوله

اذا كان بس دايرين كوميونيكي هناكم يكون كويس. حتى انت كما بتعرف تكتب ما اب قول انا ما بنقدر نكتب، فتش الزول اللي بكتب ليك ده يكون افضل. هاي فنترك بس المفاهمه من كل الساده المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه الساعه 7:49 دقيقه، باقي لي بس 11 دقائق عشان نعيش مع المستمعين.

نتمنى كذلك راحة سعيدة هناك لأستاذ الشيخ يوسف ملومي بشير وكل الطلبة والطالبات هكا. نقول لها كمان نتمنى لها الشفاء, الله بديل عافية العجل إن شاء الله, وكل الناس القادمين بتاعوا معنا هناك في كلينيك الحكمة دكتور عبد الرحمن إساخة سعد, وكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشوك بجابرييل في الهندسه وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. اعزائي المستمعين نجي في داخل الاستوديو, عندي واحد ملحوظه نقدمها كمان للمستمعين. فعلى كل رسادة المستمعين, كان الأسبوع الفات كان هجينا في بعض من الناس زول واحد بس بيشيل البوكان بيشكي ملي فلان. فقلنا شنو الدور هنالدليجي هنكارجي وشنو الدور هنالبلامة, تاجي كبير قرنبوبو كبير, أنا دليجي وأنا بلامة والشيء ببقى ما فيه. فده مشكلة يا جماعة, فده مشكلة. مدام إذا الحكومة أن تدكم الأمان وأن تدكم الثقة بكون أنتم بتكونوا مسائل في دوائر هناكم ده, عشان أنتم ذاتكم كلها ممكن تراندر كونت للمير هناكم أو كمان للأدمينستراتير ديليجي هناكم. لكن في بعض من الديليجيات, في بعض من الناس البخطوم يعني كبارات عن الناس ده, هم بس بعدين بطن بكونوا شنو ديت سكانهم ما عدل. فعلى كل هال الزول إذا كان بس دايرين تخطو ذاته كلها, تشوف الناس الهلة النادم دك كيف, إذا كان في مشكلة ذاته كلها بقدر بدافي, ولا في مشكلة ذاته بقدر بسي حاجة ولا كيف. ففي بعض من الناس ذا أساد المستمعين هي الحمد لله, بس الحمد لله. فأنا بنترب من المستمعين, أنت النادم بس ألا أنتك الا انتك يعني وظيفه خطوك انت تكون ديليجي, خطوك بلاما, شطوك شيف دي كاري, وكان انت بس تسي شنو تكون وسطه ام بين مساكينك وام بين الناس اللي انتوك الامان. ها كان شغل بيجي مشكله ذاته كلها من المفترض ده توالي بس سياده الهله دول, ما توالي تمشوا في الكومسريه, لا تمشوا تشوفوا الديليجي قبل,

شوفوا ديليجيت وشوفوا الشيف دي كاريت وشوفوا البلامه كان شغل له فاعتقد هو بقدر بيلزكم هو بقدر بيسوي سوات رزمي وخلاص بقدر بيسوي فعلى كل هالي اخواني فبس انا نطلب المفاهمه من كل ساده المستمعين ولا مستمعات فالايال او كمان الناس البقودو بس بشولوا التيرين انا نادو بور واحد بمشي بتشكموا لي دوله ما ناس بايدين ها تلقى اخولي بلامه اخولي ديليجي ها رفيق لي ديليجي وكده بس فحنفر ده ده ما قبل بيتلو في سمعه هنا الديليجي وبيتلو في سمعه هنا بلامه بيتلو في سمعه هنا شيف ديكاري فعلى كل هالي اخواني زمان اذا كان بس شيف ديكاري كان قالوا ده زول كان جاء اجر في البيت ذاته شيف ديكاري عنده خبر وكده انا قلنا هجي ده انينا كل دقاق ارندو سمار اربعه بس بريمير ارندو سمار ديزيم ترازيم كاتريم هنا مدام كالتوما هنا ده اربعه بس كاتريم ارندو سمار بس قايد ده الناس ذاته كله بعرفه لكن حسه حاليا انت قايد ديليجي ذاته كله نادم جاي ببيع بيت ذاته ما عنده خبر انت قايد بلاما نادم جا في بوكان دبالي بور كله ما عنده خبر هذا يبقى كيف فعلى كل الاخواني الحكومه دائما قاعده بتفكر عشان دايره كمان السكان بيعيشوا حلو وحلا ايش ولبن وكل شيء فنطلب المفاهمه من كل المستمعين ولا مستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه قدامنا خريف قدامنا خريف الناس خلي اي واحد بيحسن نفسه اذا كان بشفت بيتك الناس قاعدين باجر ده قاعد بيشركر امشي كدي كلام اليوم ده ب 100 ريال بس تلقى لك كل خلي الناس دول ده بقودوا بدون اي مشكله في بعض من الناس والله في خريف ده في خريف واحد وفي رمضان ما بشول قرص انا اجر ذاته كلها ماله عشان دايرين شنو ردة ودايرين الحسنات وكل شيء لكن في بعض من الناس يا جماعه شوفوا في وقت خريف ده ناس قاعدين رزق اليوم هو ماشي ذاته كلها ماشي بشفاته هسه في بعض من الناس الماشين بتشوفهم قاعدين بيسووا اكسيدان تاسو اكسيدان سينك انفولونتير زول كبس بقوم انا نقول نمشي نسي اكسيدان ماشي هو ماشي بس خلق بهجي قلب رقا بهجي ماله يا له دخلام نكون سرندو ذاته كل ماشي شالوا لهم فيرتينين ولا شنو فير ب 10 5 10 5 30 ولا 40 خلق جو سووا بسرندو اكلوا بيقبل البيت ده شيء اللي عنده ما في خلق قلب رقا بهجي الايال ما بعرفه المراه ما بتعرفه فعلى كل حال يا جماعه والله الاكسيدان هسه كان قاعدين بتشوفوا ده كثير من السياده ده ماشيين وقلبهم قاعد تبهجي فنطلب المفاهمه من كل الساده المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه اخر فاصل وبعد ده كمان ان شاء الله نجي ونختم البرنامج.

0: نهرت فقوز كنا شنو ذات كل على كل حال الم خلاص جاي ولا لا متر جازونجا شلال انترناسيونال الساده المستمعين والمستمعات الكرام انا خديجه جاد تشوك بجابرييل الوقت اللي ما حد اللي اغنيه دي حلوه لكن خلاص نشوفها هناك جران فريرا جي قال لي بابا يرو خلاص لير سيلر ابري لير سيني بلي لير الفو كوناتر عليك لير اكزاكت الوقت تم والساعه دقت والاشاره خلاص ثبتت
1: الوطنيه لجمهوريه تشاد من العاصمه تنجمينا

السادة المسلمين ومسلمات الأكرام، أنا غادي يتشاهد الوقت اللي محد اللي خلاص تكمل ما في قطو 75 دقيقة في لوب الليلة. شوبي جابرييل عبد الحادي محمد تصالي بابا يارو، نشكركم على حسن المتابعة. كل البرنامج دلو قطو في تهت إشراف سايا كوكا كالا بابا بعدمية لحظات. نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سيلا يوب، يقول لكم سبا بونجور بونسوار. كلنا كمان إن شاء الله نلوم معكم في وقت قريب إذا كان العمر عافية. هنا جمعنا غادي تشات، مع السلامة التهيات، أربدو بعافية، باي باي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى، ومن المقرر أن يبحث خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي على علاقات التعاون بين البلدين. وفريق من المعهد الوطني للإحصاء يشرع بجولة ميدانية بغية الوقوف على سير عمل مراكز الإحصاء السكاني في نسختها الثالثة بالعاصمة أنجمينا. مدير الشباب يشيد ببطولة كأس أنجمينا لكرة القدم، وفريق إماد يفوز بالكأس. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. توجه صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك تلبية لدعوة تقدم بها نظيره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ومن المقرر أن يبحث الطرفان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات كافة، بالإضافة إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك. قام فريق من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية بزيارة تفقدية إلى عدد من الدوائر بالعاصمة أنجمينا، وذلك للوقوف على سير عمل مراكز الإحصاء السكاني في نسختها الثالثة. محمد مزعم الطاهر.
2: عقب أسبوع على إطلاق عملية الإحصاء الثالث للسكان والمساكن، تأتي هذه الجولة التفقدية لفريق الإحصاء التابع للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، والتي شملت عدد من دوائر العاصمة أنجمينا، وذلك للوقوف على سير عملية الإحصاء الثالثة للسكان والسكن. استهلت الجولة ببلدية الدائرة الأولى لمدينة أنجمينا، من ثم تواصلت الجولة وصولا إلى الدائرة الثانية التي رصدت من خلالها عملية الإحصاء السكاني وكيفية سير العملية الإحصائية في هذه الأحياء، من ثم توجه الفريق إلى الدائرة الرابعة والثالثة والتاسعة، وكان الهدف واحد وهو معرفة ما وصلت إليه العملية الإحصائية في هذه المناطق. وعقب هذه الجولة تحدث المنسق الولائي لعملية الإحصاء لمدينة أنجمينا نوف بوديم رولومباي.
3: اليوم ده مرقنا لناسيام تشوفو أجان رسانسل در شنو غاي سوف في تيري في ترينا قايم شو قايا كدومو قايا دوكول باقا ناس قايا انتوريجو مام قايا لغو ريبونس ناس أخر قاني قايا شوفوهم قايا نادمو ناس أخر بولا كان شافوهم كل قال كي قايا تردوم في بيتم دول شنو دالا شوكال لما ينفع نوري لما رساسما لا شوكال عادل لن ناس كله ولا ما أنا قبرما ولا أنا ناس ساكت و رساسما دبس كان سورا يبقى لنا عادل دبس أنا نوري كي اليوم دا كان ناس قايا دين فين جامعنا لا يقدر يامرغو كله كان ناس جولم لي رساسما مام دا نادم يمشو في بيتم
2: هذا من المقرر أن تستمر هذه الجولة التفقدية لمنسقية المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية لتشمل بقية بلديات العاصمة أنجمينا.
1: خلصت أمس فعاليات الورشة الخاصة بنشر الرسائل التوعوية للحد من وفيات الأمهات المرتبطة بنزيف الدم ما بعد الولادة، واستخدام الميزوبروستول للوقاية من عملية النزيف. الورشة نظمت من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة وازيس، كان ذلك بالمكتب الوطني. تفاصيل أكثر مع محمد بن إدريس.
4: خلصت الورشة التوعوية التي خصصت لنشر الرسائل التوعوية للحد من وفيات الأمهات المرتبطة بنزيف الدم ما بعد الولادة واستخدام الميزوبروستول للوقاية من عملية النزيف. ممثلة مديرة إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة أشتمال مكادر قالت أن مشروع إنقاذ حياة الأمهات مقتنع بأن التقدم في صحة الأم يعتمد على التعاون بين المؤسسات العامة والشركاء والجمعيات المهنية العاملة في مجال الصحة والمجتمعات المحلية، وذلك لمنع عملية نزيف الأمهات ما بعد الولادة أو الإجهاض.
5: المعروف شنو في العريض بموتوا من الدم على الوالدة. تسي النزيف بعد النزيف ده شنو يوقف النزيف للمرأة تلقى حياتها في الكلام النزيف أنا الأبيل كان برده ولا كان مرة دافع كله بلين تسي النزيف أمانة تقول اليوم الخدمة سوينا يومين إن دهبوب قال البنتو الأبيل بعد بلده ولا كان مرة دافع البنتوة كيف بنتوة كيف تشيلة في الأوبيتال ومكان وادين الناس المابد في اللبطان كله بأسرهم بنتو ما سنسيبزاسيون شان بيد في الأوبيتال المرأة كان بيدها عشان ما تدفع الدم كثير عشان الدم بزل بقتل الأمين.
4: هذا وقد سمحت ورشة العمل التوعوية للوقاية من نزيف الأمهات واستعمال الميزوبروستول سمحت للمشاركات بوضع أسس لهذا العمل الجماعي وتعزيز التوافق بين الفاعلين وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتطبيق الدلائل وتطوير الممارسات لصالح الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
1: في شأن آخر، انطلقت مساء أمس بساحة تالينو مانو الثقافية فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى عيد الآباء الذي يهدف إلى إبراز مكانة الأب داخل الأسرة. المنتدى يتخلله عدة أنشطة، محاضرات وندوات ومؤتمرات نقاشية والتي تستمر لمدة 3 أيام. حسن موسى حسين.
6: شهدت ساحة تالينو مانو الثقافية إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى عيد الآباء، ويهدف إلى إبراز المكان الأب داخل الأسر وتعزيز دوره في تربية الأبناء وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه الأسر وسبل تعزيز التماسك الأسري. ولدى إطلاقه لعمل المنتدى النسخة الثالثة لعيد الآباء ممثل أولياء الأمور هيسين غارو، قال أن الأب له دور محوري في بناء الأسر والتربية الأبناء على القيم الأخلاقية والإنسانية، ودعا الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في توفير الرعاية وتوجيه أبنائهم ومواكبة التحديات التي تواجه الأسر في ظل التغيرات الاجتماعية، مذكرا أن المنتدى يقام فيه العديد من الندوات ومحاضرات وإرشادات توجيهية للأسر، كما يشكل فضاء الحوار والتبادل الخبرات بين الآباء والمتخصصين، بما يسهم في تعزيز التربية الأسرية وترسيخ الثقافة والمسؤولية داخل المجتمع. يذكر أن فعاليات المنتدى عيد الآباء النسخة الثالثة سيستمر عمله لمدة 3 أيام على التوالي.
1: دينيا، شهدت الكنيسة اللوثرية الأخوية التابعة لمجلس أنجمينا 2 شهدت صباح اليوم مراسم تنصيب القس بدكي فرانسوا راعيا جديدا لمجموعة حبينا. المناسبة جرت بحضور ممثلة عمدة بلدية الدائرة 7 كونجي فلورنتين وعدد من القساوسة وقيادات الكنيسة. عبد الرؤوف أيوب.
7: في أجواء مسيحية مهيبة، شهدت الكنيسة اللوثرية الأخوية التابعة لمجلس أنجمينا 2 مراسم تنصيب القس بدكي فرانسوا راعيا جديدا لمجموعة هبنا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرسالة الكنسية وخدمة المؤيدين. ودعا القس الجديد في كلمته أتباع الكنيسة إلى التمسك بالإيمان والصلاة والعمل بروح المحبة والوحدة، سائلا الله أن ينعم على تشاد بالأمن والاستقرار. من جانبها، أشادت ممثلة عمدة الدائرة 7 غونجي فلورنتين بخبرة القس الجديد وكفاءته في قيادة الكنيسة، واختتمت المراسم بتنصيب القس بدكي فرانسوا رسميا على يد رئيس مجلس أنجمينا 2 القس جالين بيتر، وسط أجواء من الفرح والدعاء له بالتوفيق في أداء رسالته الرعوية.
1: اختتمت بمركز سيفود أمس على أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لصالح الصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات، وقد خلصت الدورة بتوصيات عدة نتابعها في التفاصيل أو في تقرير الذي أعده عبد الله هارون.
8: بعد 4 أيام من المحاضرات والتدريبات التطبيقية، خلصت أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بتوصيات أهمها تكثيف هذا النوع من الدورات التدريبية وتوسيعها لتشمل مختلف الولايات، إنشاء إطار دائم للتشاور والحوار بين مختلف الاتحادات الرياضية والصحفيين الرياضيين بما يضمن تحسين تداول المعلومات، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء جمعية للصحفيين والإعلاميين الرياضيين. في كلمتها الختامية أكدت النائبة الثالثة لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية دولوجي أليكس نيامباي أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر الإعلامية المختصة، مشيرة إلى أن الإعلام الرياضي شريك أساسي في تطوير الرياضة الوطنية ونشر ثقافة الاحتراف. هذا وختمت فعاليات الدورة التدريبية بتوزيع شهادات مشاركة للمتدربين وسط دعوات إلى مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التدريبية التي تسهم في بناء إعلام رياضي مهني قادر على مواكبة تطورات القطاع الرياضي في تشاد.
1: نبقى في النشاطات الرياضية، لكن في الخبر الأخير، توج أمس فريق إيماد ببطولة بلدية أنجمينا لكرة القدم التي نظمت بالتعاون مع رابطة أنجمينا لكرة القدم على حساب فريق إيف بضربات الجزاء الترجيحية. كان ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ناير أبكر ورئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم وجمع لفيف من الحضور. نتابع التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد أبسي.
9: الأنقام الفرقة الموسيقية شرعت روح المنافسة في الظهور على ملعب إدريس محمد وياه، وكأن الموسيقى قد أخفت جزءا من الصراع المنتظر. صافرة البداية أتت لتحمل كل ما هو تنافسي، ولمدة 45 دقيقة كانت الحجمات من إيماد مرة ومن إيف مرة أخرى، ليتقدم إيماد بالهدف الأول قبل أن يتعادل فريق إيف، وبه انتهى الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أعاد فريق إيماد الكرة من جديد بتسجيل هدف التقدم ليحافظ على تقدمه حتى الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي تشارف أن يعلن عن إيماد للبطولة. لكن حفوة دفاعية كانت كفيلة بإعادة الكفة للفريقين ليحتكما لضربات الجزاء الترجيحية والتي ابتسم الحظ فيها لفريق إيماد بثلاثية الهدفين، ليتوج إيماد ببطولة البلدية. حفل الختام كان جزءا من العرس الكروي، فقد تناول رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش عدة كلمات أبرزها دعوة عمد الدوائر العشر من عاصمة أنجمينا لدعم هذه المبادرة وتنظيم البطولات على مستوى البلديات، مما يسهم في رفع مستوى التنافسي ويسمح للفرق بإيجاد فرصة للتنافس الرياضي، مشددا على أهمية الروح الرياضية في المنافسات المختلفة. ورأي المناسبة عمدة بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله هو الآخر شدد على أهمية البطولة وعودتها بعد توقف منذ العام 2005، وأن عودتها اليوم فرصة سانحة للشباب وأنها دعوة صريحة للتعايش السلمي وتقبل الآخر، معلنا أن عودة فريق البلدية أسميري للمنافسة بدءا من دور الدرجة الثانية، وبذلك وضع نقطة النهاية لبطولة بلدية أنجمينا لكرة القدم وسط حضور جماهيري يتقدمهم وزير الشباب والرياضة ناير أبكر.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة في بالتقرير الذي أعده حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين بتتويج الفريق إيماد ببطولة بلدية أنجمينا لكرة القدم التي نظمت من قبل رابطة أنجمينا لكرة القدم، وقد فاز الفريق إيماد على حساب فريق إيف بضربات الجزاء الترجيحية. ومن فاتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى، ومن المقرر أن يبحث خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي علاقات التعاون بين البلدين. وفريق من المعهد الوطني للإحصاء يشرع بجولة ميدانية بغية الوقوف على سير عمل مراكز الإحصاء السكاني في نسختها الثالثة بالعاصمة أنجمينا. وزير الشباب يشيد ببطولة كأس أنجمينا لكرة القدم، وفريق إيماد يفوز بالكأس. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان عدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع كافة برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.
10: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

في دربك مشايلة وقلبك يشتي حرات الليلة حرات الليلة حرات الليلة.

الوهارة النام جف عيوننا سهارة النام جف عيوننا طوال سهارة النام جف عيوننا طوال سهارة بيكي شرفي مالك النوم.